0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن. على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.

0: خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

0: صباح الخير، صباح الخير، صباح الورد والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد من بغداد على التردد الماسي 91.5. صباحكم فل ونور، صباحكم بانجور. أهلا بكم وإن شاء الله يوم جديد حلو عليكم، ثلاثاء سعيد يا رب. 11/8/2026 إن شاء الله يكون تاريخ مميز عليكم، تصير بي أشياءات حلوة أو على الأقل ما تصير بي أشياءات ما حلوة. إن شاء الله كل شيء تمام وبهدوء وتخلص الأمور مثل ما تحبون. وإذا ما خلصت اليوم تخلص باكر، ما خلصت باكر، عقب باكر ما تخلص روحنا ونخلص. فنتوكل على الله أحبابي وكل من يسوي اللي عليه، ونحمد الله ونشكره على نعمة إعطاء الفرصة الجديدة، على نعمة وجود أهلنا سالمين، على نعمة إنه نروح ونجي بحيلنا مثل ما يقولون، على نعمة الغنى عن الناس، إنك ما ماد إيدك الواحد ولا تحتاج أحد. الحمد لله إنك تعرف الله، الحمد لله إنك عندك ثقة بالله جل وعلا، الحمد لله إنك على الأقل ما مأذي أحد، ماشي بحالك وكافي خيرك شرك ومشي أمورك يعني بهداوة. إن شاء الله يعطيكم ما تتمنون، وإن شاء الله الأيام الجاية راح تشوفون شقد بيها جزاء جميل للصبر. والله العظيم بس شوي نصبر، لا تجزع لا تجزع، قول يا الله والشي ما صار يعني ما يلوق لك، يعني رب العالمين كفاك شره، والشي زين صبر له شوية ويعني حرام الرهن بس أتراهن وياك إذا ما جاك أحسن منه. إنزين الساعة 10 شنو؟ عافية غاني ومنو يايا؟
1: عافية وسام.

مش من شافك حبيبي أو سمع عنك خبر بعد عزلة استمرت على كوكب المريخ 14 شهر. ناسا تطلب متطوعين لعزلة تستمر 14 شهر على كوكب المريخ. في خطوة تحاكي رحلة مستقبلية إلى المريخ، أعلنت ناسا عن فتح باب التطوع للمشاركة في مهمة بحثية تمتد 14 شهراً داخل بيئة مغلقة تحاكي ظروف الكوكب الأحمر. وخلال المهمة سيعيش المتطوعون في موطن مصمم خصيصاً لمحاكاة الحياة على المريخ، مع قيود على الموارد وتأخير في الاتصالات مع الأرض وجدول يومي يشبه ما قد يواجهه رواد الفضاء في الرحلات الطويلة. تهدف الدراسة مستمعينا إلى فهم تأثير العزلة الطويلة والضغوط النفسية والجسدية على البشر، واختبار أفضل الطرق للحفاظ على صحة الطواقم واستعدادها قبل إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ في المستقبل. هذه ليست رحلة إلى الفضاء، بل تجربة على الأرض تساعد العلماء في الاقتراب خطوة إضافية من حلم الوصول إلى الكوكب الأحمر.

تخيل الناس القلقين، الناس اللي يسوون الحباية كباية، هدي هدي، قول يا الله. العلم يقول 85% من الأشياء اللي تقلقنا لا تحدث في الواقع أبدا. قد تقضي وقتا طويلا في القلق بشأن أشياء قد لا تحدث أصلا. المفارقة أن القلق والتوتر لا يقتصران على استنزاف طاقتك النفسية، بل قد يجعلان عقلك يتعامل مع الاحتمالات وكأنها حقائق واقعة. كثير مما يقلقك اليوم قد لا يحدث غدا أبدا، لكن عقلك أو عقلك يستهلك طاقته في الاستعداد لسيناريوهات لم تقع بعد. لذلك عندما تجد نفسك غارقا في التفكير والقلق، اسأل نفسك: هل أتعامل مع مشكلة حقيقية تحدث الآن أم مع احتمال صنعه عقلي؟ ليس كل ما تخشاه سيحدث يا عزيزي، وليس كل فكرة مزعجة تستحق أن تصدقها. لذلك أعطي استراحة لعقلك قبل البتات بأي فكرة.

الآن إلى غيرة المرأة. أكثر امرأة غيرة في العالم تجبر زوجها على الخضوع لاختبار كشف الكذب في كل مرة يعود فيها إلى المنزل. تخص القصة امرأة بريطانية تدعى ديبي وود، إعلامية واسعة، ولقبتها الصحافة البريطانية بأكثر امرأة غيرة في العالم. تعود التفاصيل لعام 2013، وتتلخص الحكاية في اختبار كشف الكذب. كانت تخضع زوجها ستيف وود لاختبار كشف الكذب في كل مرة يرجع للبيت للتحقق مما إذا كان قد نظر أو التقى بامرأة أخرى. ليس ذلك فقط، بل هناك قيود صارمة، حيث شملت تصرفاتها فحص هاتفه وبريده الإلكتروني وحساباته البنكية وتثبيت برامج حماية والتصفح على أجهزته لمنع ظهور أي صور للنساء، بل وحتى منع من مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تظهر فيها النساء. طبعا هناك سبب طبي أحبابي، تبين لاحقا أنها تعاني من حالة نفسية تعرف بمتلازمة أوتيلو. هي اضطراب نفسي يسبب غيرة وهمية وشديدة وغير عقلانية تجاه الشريك.

صباح النور على كل شريحة المحامين والمحاميات في العراق. تحية إلى نقابة المحامين العراقيين المحترمة والمتمثلة بالسيدة نقيب المحامين أحلام اللامي. شنو السبب؟ القلق والضغط النفسي يلاحقان المحاميات الإناث أكثر من المحامين. كشفت نتائج مسح أجرته نقابة المحامين الأمريكية عن فجوة واضحة في مستويات الضغوط النفسية بين المحاميات والمحاميين الرجال. 37% من المحاميات أبلغن عن معاناتهن من القلق مقابل 23% من المحامين الرجال. كما أظهرت النتائج أعراض الاكتئاب 19% لدى المحاميات مقابل 15% لدى الرجال. الضغوط المالية 40% لدى المحاميات مقابل 30% لدى الرجال. اضطرابات النوم 31% لدى المحاميات مقابل 19% للمحامين. ويرتبط الضغط النفسي في المهنة بعوامل عدة، أبرزها ساعات العمل الطويلة، متطلبات الفوترة، صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة، مسؤوليات الأسرة، المنزل، إلى جانب طبعا طبيعة بيئة العمل. تشير النتائج أيضا إلى أهمية توفير بيئات عمل أكثر دعما وبرامج للصحة النفسية، إلى جانب مراجعة أنظمة ساعات العمل والفوترة للحد من الاحتراق الوظيفي.

0770001145 واتساب. بانجور. البداية من أبو دلة إلى زارعي الأمل وناشري السعادة، إلى كل جميلي الروح والقلب والمبتسمين رغم الألم، الحامدين الله على كل النعم. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل لقاء للجبل عريان سيد خلف رحمه الله، وهو يصف الصديق: أتمنى أن تنال إعجابكم. طبعا أبو دلة كلك ذوق، شكرا لتصبيحتك الحلوة، وبشف مخلوع وانت طارحتني أمس ويك بسلية طارحتني، يا ريت تمشي بشهر، يا ريت أمي بشهر طارحتني داعش وأشوف خطبي النصب عاد تريد يوكي جميل حلو بطل يسوى يلا.

0: الباشق يقول: هناك جمال لا تصنعه الألوان بل تصنعه الروح، بل تصنعه الروح حين تبتسم من القلب وتبقى القلوب الجميلة مثل الورود، كلما اقتربت منها ازددت عشقا لرائحتها. صباحكم جمال يشبه الورود أو الورد، وهدوء يشبه البحر، وأيام تفيض بالفرح والسعادة. يقول الأخطر من الذئب، ذئب له ذنب، الأخطر من الذنب، الأخطر من الذئب، ذئب يعرف كيف يقنعك أنه راع. أحسنت صدام الزبيدي، صباح الخير، صباح العافية والنوير، شكرا للبطاقة. أركان أبو حمزة، صباح الخير. يا بغداد، أحلى صباح لكم جميعا، وخاصة مسز بان الوردة، تحية مني ومن أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة. صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح لكم جميعا. شكرا جزيلا يا أستاذ أركان، تحية للأخوة اللي معاك، وصباحكم بانجور. محمد كاظم من ميسان، جعل الله صباحكم عافية تملأ الأجساد وسعادة تغمر الأرواح وطمأنينة تملأ القلوب. صباح الخير، يا صباح النوير والعافية ومنور، شكرا. عباس الحمداني، صبحكم الله بالخير والعافية، شكرا يا أبو سمرة. إلى مظفر قدري، صباح الورد، تفضل أستاذ.
1: صباح الخير، صباح العربي، صباح السهل،
0: صباح الخياط،
1: صباح اللبنانية، صباح الخياط، كل أنواع الصباحات. صباح الخير صديق سجمان، تحياتي لك.
0: وصلت لي يا خربوط
1: المخرج.
0: يا هلا ومية هلا، صباح اللطف عليك أستاذ مظفر، ونورتنا، إن شاء الله صبحك حلو يا رب. شاكر أبو مريم الغالي، فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرج والسعادة والهناء، وأزال عنكم هموم الدنيا، وأنار لكم دروب السعادة، وأجاركم من الشر والحسد، وأدام الله علينا وعليكم تمام الصحة والعافية، وغفر الله لوالدينا ووالديكم، أسعد الله صباحكم. تحياتي للغالي أم أمير والمخرج والمستمعين. تحياتنا لك يا غالي، إن شاء الله حنسمع الفويز اللي دازة أكيد في مقطع موسيقي معين إن شاء الله. تحياتي إليك، باقي المسجات راجعي لكم بعد البريك الأول في بانجور، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

بونجور، صباح الورد والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد اللي يسمعونا على الراديو. شكرا لاختياركم 91.5، وتحية أيضا لمستمعينا على الستلايت، هلو هلو، وأيضا تحياتنا لمستمعينا على الأبليكيشن اللي تم تحميله على نظامي الأندرويد والآي أو إس باللغة الإنجليزية، الرشيد إف إم. لا تنتظر الوقت المثالي، اصنع وقتك المناسب. خطوة صغيرة اليوم أحسن من خطة عظيمة ما تنفذها أبداً. لا تأجل قرار تعرف أنه راح يغير حياتك. ابدي حتى لو كنت خايف. الشجاعة مو غياب الخوف، وإنما الحركة رغم وجود الخوف. لا تقارن بدايتك بمنتصف طريق غيرك. ساعة واحدة اليوم ممكن تختصر عليك أشهر من الندم. رتب أولوياتك قبل ما يضيع يومك بأشياء ما تستحق. اترك عادة تأذيك حتى لو كنت متعود عليها. اتعلم شي جديد بدل ما تقضي يومك كله بالتليفون والأشياء المتوكل خبز. اتصل بالشخص اللي مشتاق له وقل له مشتاق لك. اعتذر إذا أخطأت قبل ما يتحول الاعتذار إلى ندم. قول لا لشيء اللي يستنزفك حتى لو تعودت على إرضاء الآخرين. لا تنتظر التقدير حتى تعرف قيمة نفسك. إذا عندك حلم حول اليوم إلى أول خطوة حقيقية. اهتم بصحتك قبل أن تضطر للاهتمام بيها. انجز الشيء اللي تأجله صار لك فترة، غالبا هو أكثر شيء يشغل بالك وممكن يسعدك. لا تخلي الخوف من الفشل يمنعك من فرصة النجاح. ما بين افعل ولا تفعل، ابدي بالخطوة اللي مأجلها ولا تأجل بعد. لا تفعل التأجيل المستمر في حياتك. إيش وقت تبدي؟ إيش وقت تبدي؟ يلا قل إيش وقت تبدي؟ صار لك سنة وسنتين وثلاثة أو حتى أشهر، ليش مكمل ذيك الشغلة؟ ليش؟ شنو اللي مانعك؟ التسويف والتأجيل راح يستنزف طاقتك. راح اليوم الأشياء اللي ممكن أن تخلصها اليوم، من يقول لك بعد سنة أنت تقدر تخلصها؟ من يقول الظروف راح تساعدك ماديا اقتصاديا أو حتى صحيا أو حتى اجتماعيا؟ أهلا بكم في صوت الصبح، واليوم صوت الصبح عن الشغلة لم أجلها في حياتك. كم واحد بينا اليوم عنده فت سالفة ومأجلها، خصوصا إذا كانت تخصنا إحنا؟ يعني هسه إذا شغلة تخص العائلة والبيت تشوفنا نركض ركض نسويها ونروح ونجي ونصرف عليها وما أدري شنو، بس من سالفة تخصك أنت تأجل وتسوف وأحيانا تغلس، يعني تغلس تذكر بس يعني تم التغليس. ليش؟ هل شغلتك محتاجة فلوس؟ هل شغلتك محتاجة اقتناع؟ شوفوا أكو هواية ناس مثلا تقول لك ما أترك الجيجارة هسه، أريد أقتنع أنه أتركه، أو ما أصلي هسه، أريد أقتنع أنه أصلي، على الأستاذ محتاجيك، على الأستاذ محتاجيك، إحنا ما مقتنع الأستاذ. مهم ما علينا. شقد أكو ناس المفروض تقرأ وتنجح هسه على الدور الثاني مثلا، طلاب السادس على السنة الجاية، تشوفهم يقول لك ما مقتنع أقرأ، بعدين أقرأ، يا بش وقت تقرأ بعدين أقرأ. هو يأجل أو هي تأجل، يعني هم بس مجرد أنه هسه ما يردون ينجزون هذا الموضوع. أكو تأجيل بسبب، يعني واحد يقول لك
أني ما أوكي زوجوا بس مو هسه يخلفون بعد سنة. إحنا نحتاج نعرف بعض نتعود على بعض ويصير اللي يصير بعدين. أو واحد ممكن يأجل الزواج يقول أني لازم أكون نفسي، لازم أشتغل، يعني راح تصير عندي زوجة عائلة، فأني لازم أكون جاهز لتلبية متطلباتهم، يعني يكون عندي دخل، يكون عندي بيت، أثاث، مكان، هواء بارد بالصيف إلى آخره من الأمور. هذا حلو فعلا. وتشوفه أحيانا كون البيت واشتغل وهذه شو يحلو البيت بعيده، يقول شو اللي جايب هاي بالبيت، والله هذا البيت خليه لي ارتاح بيه، جايب لي قهر وياي.

0: بس على مستوى عام إش قد نشوف أكو تسويف وتأجيلات على مستوى عام خدمي. خلينا نقول إحنا ما نريد الولوج بأمور سياسية وخدمية وأدائية من الجهات الحكومية، بس شوفوا إش قد تسويف. سنعمل وسننجز وبعدين ما تنفذ شيء. كذلك أكو هواية أشخاص عمرهم خلص وهو يأجل وهو يسوف، وما يعني تروح تعوف سنتين ثلاثة هو حتى أحيانا نفسه بجامل بازل تقول هاي شنو سيد التبدل يا معود الله كريم إن شاء الله بدلها. يعني أكو ناس مقول بنفسه على فتحالة هف والله صدق هف يعني رتيب ما ينجز جام أصلا هو يخاف ينجز. أحيانا الخوف من تحقيق الخطوة أو العمل عليها، فاهميني؟ يا واحد يخاف يتزوج يقول لك أنا يتزوج من والله ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة والله. أو مثلا زين خاف أتزوج أني وبعدين خاف أطلق مثلا، أخاف أتزوج وما أقدر أعيل العائلة هذه، خاف تطلع مو خوش كنا لأمي، خاف. أو وحدة مثلا تقول أني لا والله خليني ما أتزوج، يجوز هذا الزوج النوبة ينام براسي. إي والله
1: وعادة نيجي زوج مو شوكو
0: إيش قد أكو كسلانات وكسالة هسه تفوت الغرف هم تختنق وتطلع تشوف فوضى عدم ترتيب كل ساعة. هسه أقوم أسوي هسه أقوم أسوي هسه أقوم أسوي غدا هسه أقوم هاي وبس يتمشط وتخلي مكياج وهذه هو همينه ما أدري شلونه. إيش قد أكو مكانات في بيوتكم مثل ما مرتبة تقولون أو هاي الكراكيب اللي عندي هسه أسويها، هسه أسوي الكراكيب صار 3 سنوات وجزء أكثر، جزء أكو أمور من زمن علاء الدين، أكو أمور من زمن قديم يعني من زمن الطيبين. يعني أنت من زمن الطيبين من كنت لابس بجامة بازة قلت آية راح أقوم أسويها. إحنا الآن 2026 شهر 8 يعني مقبلين على 27 يا أستاذ، فشو وقت تصعد تسوي الكراكيب؟ المهم التسويف والتأجيل اللي ما إلى داعي. الشغلة اللي ببالك هسة أي أنت الشغلة اللي ببالك هسة ليش مأجلها لسه؟ أهلا بكم مستمعينا على هواتف راديو الرشيد
2: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد أهلا بكم، أهلا بأصواتكم مستمعينا. نستقبل أول تأجيل. السلام عليكم.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح الخيرات يا أبو مريم.
3: تحياتي ليك ولمخرجكم المستمعين.
0: يا هلا بشاكر محمود، شلونك حجي؟
3: والله الحمد لله.
0: شنو أخبار؟
3: صادف الظروف انقطعت من عندكم والله.
0: إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله خير خير، إن شاء الله خير.
0: يا الله.
3: عينك ستي، نقدر نقول أنا حل وسط. تدري شنو نوبات شغلة ما عجبني أجل أظل أجل بي على باكر، بس نوبات لا، شغلة مثلا عطل الموبايل. لازم هالحر لو درجة الحرارة 70 أروح لازم للمصلحة الصلحة. عطل الخط مع المولدة ما تقدم أمر صلح الخط مع المولدة. تتمرض مثل لا سامح الله، في يوم جاء تقدم قد ما رقباني تمن كان تقول لي مريم اقول لك شاكر ما تزعل ترى مريم مريضه قلت لها شيل الاكل وهسه تاخذين تكتل الطبيب هسه نطيبها الله ما تقد وبغيت انتظرت انتظرت مريم تصير زينه الله تعشيها
0: يا عيني يا عيني الف سلامه عليك
3: نوبات عجوزي نوبات عجوزي
0: اي مرات عجوزي بشنو عجوزي شنو الشغله
3: يعني
0: اللي تعجزك شغلات
3: مثل ما لي واحد ومرات يصير الواحد بالشغل ماكو يعني ثلاث اربع الباقيين ترى نفس الحاله
0: طيب الله يبارك في عائلتك وصحتكم وعافيتكم يا عيني نورتني حجي شاكر محمود الغالي شكرا لطلتك الحلوه علينا من جديد في بنجور وان شاء الله التواصل دائما
3: ان شاء الله
0: هلا بالغالي شكرا جزيلا ناخذ اتصال بعد بونجور
4: صباح الخير
0: اهو حركات التسعينات عفوها تخابرون وتنفخون بالتليفون اشتردون هيثم يوسف اقليكم عليك الله طلع لهم هيثم يوسف حنيت لك عندي اتصال بعد مرحبا بانجور اتصال تسعيني يلا جيب السماعة خليها على الواقي يلا

اكو شغلات يعني تحتاج عدم الاستعجال، تحتاج ان تاخذ نفس طويل حتى تقررها او تنجزها. اكو شغلات تحتاج وقت حتى تنضج هي، حتى

0: زين.
1: كل مادة يوم عن يوم بتصير شوية صعبة. زين. فاليوم تقدر تسويها سويها، لا تأجلها أبد.
0: في يعني خضم اهتمامك المتواصل بقضاء أمورك بساعتها مثل ما يقولون، فاتت عليك في يوم ما فت سالفة ما اغتنمتها، أو ممكن تكون هي السبب أنه خلتك تغتنم أي فرصة أو تستعجل في أي خطوة لاحقة؟
1: هي حقيقة يعني أنا يعني مثلا بالزواج ما استعجلت، بس من كنت مثلا أريد أتزوج لازم بيت وسيارة، حققت هذا الشيء فضل الله، يعني أتزوجت كفر شكرا رب العالم وفقني وولدي بطولي. فبالعمل بالعمل تفوتني فرص، نعم صحيح، بس أقول نوبات رزق، يعني نوبات مو سبب، مو هذا الشيء، بس نوبات مثلا أكيد يعني مثلا هواية كظروف ما تخليني أسوي هذا الشيء، فأكيد يعني لازم شخص تفوت الفرص، بس هي الفكرة مو بس أن تفوتك الفرصة، بأنه أنت تعوض أنت مقتنع به،
0: لأنه
1: هذا الشيء صحيح أنت تسويه إن كان حلال كان بمخافة الله، بس هي بكل الأحوال يعني أكبر غلط أنا برأيي، يعني ما أعرف
0: نعم،
1: يعني بأنه مثلا تجي فرصة أو عدة فرصة أو يقدر أو عنده طاقة يسويها يحاول، مو يقعد وينتظر على قولتك تليفون، يعني أشوف شباب هالوقت يعني ما أعرف شنو بالأربع الفين ومريد هواية، يعني أطول عليكم قاعد تتلعقون خوان أنت بالكاديلاك الله موفقك روح تزوج ساعة السيارة ما تعرف تتزوج ولا التاب والتاهة ولا بالداودي، وأنا ساكن بالداودي ومش في شارع الثاني، يعني اكو امور عجيب غريبه، الزوجي واستقروا وقعدوا كون حياه سعيده وعائليه، ايش هالخربطه وهالتلطلط بالحياه وهالما دار، يعني شباب ايش فيه الوقت؟
0: صح كلش صح.
1: اي والله يعني الاستقرار حلو، انت كل حياتك تمشي بصوره صحيحه اذا انت مستقر.
0: احسنت استاذ مصطفى، اني احييك، شكرا على التزامك مع نفسك في اغتنام الفرص، في قضاء الامور في وقتها، على قولة اهن حاره بحاره، يعني هو هذا صح.
1: اي ما اجله يا بعوفه اقولها لك.
0: نعم الله يبارك بيك ويحفظك، نورتني جدا استاذ مصطفى، شكرا
1: جزيلا، الله يحفظك
0: يا هلا. ننتقل الى شوفوا أحبابي، أكو فرص إذا ما اغتنمناها اليوم ممكن باكر ما تبقى موجودة، وأكو أشخاص اليوم يمك بس هل تضمن أنه باكر هم يمك؟

0: أحبابي اللي خارج الوطن اللي نستقبل اتصالهم على الواتساب، يعني ابقوا فاتحين الخط، لا تسدونه، لأنه أنتوا ما يصرف من رصيدكم، يعني هو نت، فإحنا من دا نحول عليكم دا تسدوه، ما أعرف ليش. أوكي، على العموم ناخذ اتصال دايركت. السلام عليكم.
1: مرحبا بالله.
0: أهلا مرحبتين.
1: شلونك
0: كابتن مروان الغالي؟ شلونك أنت؟
1: الله الحمد لله. لا أنت زينين، إحنا زين
0: إن شاء الله، على طول زين يا ربي. بيش كده بوتيتة؟ البوتيتة بأربعة آلاف، بستة آلاف بالسجن بيش؟
1: لا لا، صرخ الفايت 3000.
0: 3000
2: يا رخص، الله يديمك يا رخص.
0: يا هلا كابتن مروان الغالي. اليوم نحكي عن التأجيل كابتن. يعني مرات أكو أمور ما لازم تنتظر، يعني لازم تسويها بوقتها، حار بحار مثل ما يقولون. شنو الموضوع اللي أجلته في حياتك ولسه ما مسوي؟
1: يقول لا ترفض تلك على من يرفضك، فمن أراد يمسكك يستفزونك، يعني يعصبونك،
0: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك.
1: ما فيك صحيح.
0: أي
1: ثم يقولون هذا أنت، لا
0: أي هذا أنت ما ردت تشوفه.
1: صح يا أبو؟ صح
0: جدا صح.
1: يعني أكو بش بعد بشر ما يحتاج تقول له أنا آسف، يحتاج الشغلة.
0: يعني زين، أكو أمور أجلتها بحياتك، يعني خلينا نقول قبل الحادثة، قبل ما تصير المسألة مالتك، أكو أمور أجلتها وما سويتها، فشي مهم مثلا شنو؟ زواج، دراسة، سفر؟
1: والله بالنسبة للسفر أين سافرت ورجعت منين تورطت هنا.
0: زين
1: بالنسبة لحفظ شيء أجلتها، يا ريت ما مطب معي ما مورطت نفسي بمخدرات.
0: زين
1: أغلط شيء سويته بحياتي تعافيته.
0: نعم
1: يعني من صدق دمرني، انت ليت من صدق بسبب مخدرات. نصيحتي للكل يعني الحكي ما يخص، بس أريد أحكي لقلبي.
0: أي
1: للشباب اللي يسمعون، أبد لا يتقربون على أي شغلة، مصيرك موت لو سجن،
0: وبالاثنين يضيع مستقبلك.
1: اثنين عطيني يضيع مستقبلك. مع العلسني طلع خابرته منه، يا ريت لو ما مخابره. خابرته قلت له ليش يتسويت؟ قال نعيش إن شاء الله من القرآن ولا أسبوع زاني خبر، قال ميت كليته اثنين واقف ميت.
0: الله أكبر،
1: والله العظيم
0: إن ربك لبالمرصاد.
1: يعني هم دمر حياتي، هم دمر ياما حياته بدكتوه. تأفشم شاب باي ولد كله انحكم 20 سنة، 8 سنوات أقل شيء يعني انحكمت 8 سنوات، كله 20 سنة محكومين.
0: نعم تمام. أنا
1: حبيت أشارك عليهم بين،
0: يعني من أجمل، وإن كانت المشاركة مؤلمة، ولكن مرحب بها ونعتز بها يا كابتن. نسأل الله أن يكون كل تأجيل في صالحك، وثق رب العالمين، يعني إن شاء الله راح يفرجها عليك قريبا. فقط لا تغير احتسابك بالله، ولا تأجل ثقتك بالله. مرات واحد يقول لا دي خلي أشوف من الله شدي يسوي، شي خلي يقدم لي شي، حتى يعني هذا ما دي يتحدى قابل، يعني ترايح تشتري من أبو دكان يعني. فأنت ثق بي على العمياني، مثل هسه مثلا أني أثق بيك، أقول لا، أقول لك باشر تخابر، خلاص أني أثق بيك باشر تخابر، طبعا مع الفارق. فكيفما برب الوجود، ان شاء الله يجازي صبرك يا عيني، وكلنا نخطأ
1: يعني. الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله، عافية عليك، ان شاء الله يفرج عنك ويفرج عن كل انسان مظلوم. امين. وان شاء الله سمعوك، وشكرا جزيلا كابتن مروان فارس البطل. الف تحيه لك يا عيني. شكرا شكرا. حنروح بريك الثمانية ونص احبابي، وبعدها راجعين لبانجور لساعة 10.
3: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، يسعد صباحكم. اليوم نحكي عن التأجيلات اللي بحياتنا اللي يمكن مأخرتنا هواية، يعني يمكن مردودها سيء علينا، على صحتنا، على يعني مكانتنا الاقتصادية. يعني هسه واحد ممكن إذا سوى فلان شغلة راح اقتصادياته تتعدل، ها، بس هو مأجلها. يعني هو مو المطلوب نعيش مستعجلين، ولا المطلوب نأجل كل شيء، المطلوب نعرف شنو يستحق الانتظار وشنو الأمور اللي تستحق الاستعجال واختنامها بصورة سريعة. لأن مرات كلمة بسيطة مثلا تقولها اليوم أو خطوة صغيرة نسويها اليوم ممكن تغير أشياء كبيرة وكثيرة في حياتنا، ممكن تنقلك هيجي نقلة نوعية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. بس تحرك، يعني ابدي. خلي أول نقطة، خلي نسأل نفسنا شقد أجلنا أمور وبعدين شنو اللي سويته. يعني هسه أبسط شيء، سويت لقاصة بالبيت مثلا تذبيها الزايد، ماكو زايد يا عيد، مقشطيك أول بأول، زين. ليش لسه مثلا ما سويت أسنانك مثلا؟ ليش لسه ما سويت فلان سالفة بالسيارة؟ ليش لسه ما سويت فلان شي بالبيت؟ ليش لسه ما حكيت الحقيقة؟ شو منتظر؟ ليش لسه ما سويته بيبي؟ لأنه مصاريفه وفلوس وما أعرف شنو حقك، بس رب العالمين يدز رزقه وياه. أو ليش لسه ما

0: تشلها نهائيا، بسرعة حلها، بسرعة اخلص منها، لانه اذا ما سويتها حتى اصابيعات رجليك تعبها ندم. تخيل يعني تزيد اصبعك 20 اصبع تعب، ولو عندك اكثر تعبهن ندم وحسرة على انه يا من لي رجعني واعمل صالح. بس يوم ما ينفع ندم ولا غيرها. لساني ما اريد اسوي جو دراما، بس هذا الواقع. الامور اللي مأخرها سويها، سويها. اللي كلمة لازم تقولها قولها، مصالحة صالح، صحتك سوي صحتك. يعني اذا انت عطلت صعب بعد بعدين وديك فيتر. يعني امورك مدام عندك فلوس روح سوي اي شيء. يلا ناخذ اتصال. مرحبا. يا هلا.
1: صباح الانوار.
0: هلا وحبيبتي.
1: هلا وعيني شانك.
0: هلا وحياتي. شنو
1: هذا؟ مروان ابن حلال. انا كنت ناويه اسال علي حبيبي الله يحفظك يوم
0: عيني السحر الخفاجي الطيبة
1: والنعم منك ومن أصلك يا حبيبي.
0: حبيبة قلبي
1: يعني حي الخفاجي ابن عمي كان طرحه كلش حلو.
0: نعم أستاذ مصطفى. نعم
1: أريد أحي مستمعيك، طلعوا مواهب كلها أصوات حلوة
0: الحمد لله. شعبالك عيني
1: احنا نسوي مواهب.
0: نعم حبيبتي.
1: شوفي حنحاز فوزونا أبو دلة لأنه الله يحفظ الأهل، الله يحفظ الأهل إن شاء الله
0: حبيبتي.
1: ووفق ومش أقول لك الله يجعل عيني باردة عليه.
0: نعم تحياتنا لأخونا أبو دلة العزيز والكبير، ومرحبا بيك في السحر. نحكي عن التأجيلات اللي ما لها داعي في حياتنا.
1: أتعش تأجيلين.
0: نعم
1: الصف السادس هو قارب وتعبان واهله مخلي له كومه مدرسين وقال ما مسيطر ااجل الدور الثاني يجي اصخم يمه يجي اصخم. المهم أي. هذا التاجيل الكارثي انا متعقده من عنده لانه اخو بالعائله هيك شغلات. المهم التاجيل الثاني يا بناتي يا خواتي يا حبيباتي، العمر انتوا يا البنات من تعبرون سنه على عمركم تقلل مواصفات. يعني انت شابه حلوه صغيره عشرينيه تخلي الرجل على رجل، اريد خريج اريد موظف اريد لكن من تعبر عليك كم سنه يمه ما يصير تشرطين.
0: نعم.
1: وبعدين ما ينفع الندم، اذا عزمت فتوكل، درسي الموضوع زين ما يخالف. يعني إذا مواصفات أقل بشوية، إذا ساعدي ماديا لا ضير، إذا ابن أوادم ومشي أمورك بنيتي أختي حبيباتي كلكم اللي تسمعون صوتي بهالشكل هذا. هاي التأجيلين الكارثيين بحياتي. أما أنا أصلا ما أحب الروحة للدكتور، يعني من مرة ساعدي نقص بدي في المفروض أرجع دكتور.
0: ليش ما أجلتها حبيبتي؟
1: أطلع حجج بالحر وأصلي. أنا أصلا ما أحب الأطباء، لا تسمعون الأطباء رجال، ما أحبهم ولا أحب الأدوية. يعني فش أسوي؟ أغلس فأقضيها أشرب حليب أجيب حب قرع يعني أضحك على نفسي شوية بس.
0: نعم.
1: والله يعني هو الدي ثري مشكلة
0: ضروري ترحين. شوفي إحنا يعني بالعراق يعني احنا اغلب تاجيلاتنا فيما يخص الصحه، فيما الا كل شيء وقعك المرض الا كل شيء تقوم ما تقدر تتحرك يلا ها ودوني طبيب.
1: وانا عندي على قولة حوالي يقولون اكو صلف بالموضوع. يعني من اعاني من مرض ادوس عليه هيك ما يعني ما استسلم انه اني مريضه ما احب
0: زين.
1: لذلك يعني اقنع نفسي انه اني ما ابي شيء على ود ما اروح للدكتور على ود ما اخذ ادويه لاني ما احب الادويه هالشكل.
0: زين اوكي حبيبتي انطيك العافيه وان شاء الله ما تزورين لا حاكم ولا حكيم. نورتيني
1: ولا الحليب
0: حياتي حبيبي.

0: نورتيني نورتيني
1: للراقي وكلهم مستمعيكم. أنا طبعا ما أقدر أحفظ كل أساميكم بس كلكم ترى أنتوا عزاز على قلبي.
0: حبيبة قلبي
1: اللي طرحه يخبل نعم. سليم الجعفري
0: أي.
1: ودائما أول واحد اليوم سبق أبو دل العافية.
0: نعم حبيبتي.
1: بس هو دائما أول واحد وشلون كلمات تخبل من الصباحيات. تحياتنا إلى وللكل للكل بدون
0: نعم.
1: استثناء
0: حبيبتي قلبي. شكرا يا غالية.
1: تحيات أنتوا كلكم غوالي على قلبي.
0: ينطيك العافية ويديم هالقلب الطيب. نورتيني ست سحر الخفاجي. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في بانجور. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: مرحبا سيد.
0: اهلا يا ابو وليد الورد.
2: شلون الصحة؟
0: تمام صحتك شلون؟

0: ظروف،
1: اي والله
0: الظروف تحكم.
1: اي اي مرات مرات ماديا مرات يعني هاي بنأجلها
0: بري.
1: ولا اكو هواية شغلات ما أجلها والله، يقول لك خير البر عاجلو.
0: أحسنت.
1: اي والله إلا اللهم مثلا بعد تحكم يلا أجل.
0: زين. فيما يخص العائلة، منو عندكم بالبيت يأجل الأمور اللي على الأقل توجهها إلى حضرتك؟ يعني مثلا تقول له سوي فلان شي أو سوي فلان شي ويأجلون دائما.
1: أوت البارحة عندنا حمودي الله يحفظ أولادكم، جبنا السيارة شوية تغسل الجامة ماله، هيك وقت كان خابرته قال لي يابا ما يخلص ثلاث ساعة، وصار ظهر وما يخلص، وصار عصر اي والله والليل. وهو بعد عدنا شوية حمودي الله يخلي شوية عجوزي
0: زين،
1: بس عدنا وليد لا يعني مرات حتى يساعد هم بالطبخ بالنظافة بهاي بعد حتى بالبشر.
0: تمام.
1: أي والله
0: تمام يا عيني. الله يحفظكم إن شاء الله وتقضى الأمور على أتم ما يرام. نورتني يا أبو وليد، كل الشكر والتقدير إليك.
1: الله يخليك، الله يسلمك،
0: حياك الله ويسلمك عيني، شكرا جزيلا. يلا

0: صباح الخير والعافية. العمر ماشي وإن شاء الله يمشي على خير وتخلص الأمور على خير. حناخذ آخر اتصال في موضوع التسويف والتأجيل في حياتنا. يا ترى من نصيب من؟ السلام عليكم. صباح الورد. يا هلا.
1: أهلا بيك يا مصطفى.
0: أهلا أستاذ مصطفى.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: لأول مرة تتصل بينا؟
1: لا
0: العفو، إذا ممكن تحكي وياي من التليفون، لا سبيكر ولا سماعة.
1: والله من التليفون بس أنا على الخط السريع وصوتي شوية شبكة تعبانة.
0: زين. أستاذ مصطفى مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك.
0: أنت من المؤجلين ولا من المنجزين في أوانه؟ يعني
1: الحمد لله أنا من المنجزين.
0: حلو.
1: وهذا الموضوع أنا من عنده ويا أخوتي هاي الهسة بدت شوية هسة، ممكن تجر ساعات أيام الهسة يعني بدت شوية تجر ساعات وأيام ومرات سو مشاكل هذا

0: شهادتك تأجلها وتنساها يصير لك مشاكل.
1: زين. ألو.
0: نعم ست وياك.
1: شنو الشيء اللي يعني اللي فات عليك انه ما انجزته وسبب لك مشكله؟ لا يعني لا اعادها الله يعني في السالفه
0: يعني مثلا تشكي من شيء معين. هاي بالنسبه لي منجز بكل شيء ما عدا موضوع المراجعه للدكتور ولا هاي السؤال يعني ما اروح هاي اكلها بس امور الحياه الباقيه لا والله راسا يعني أحب كل شيء بوقته يصير. هو أكيد كل شيء رب العالمين يعني بس إحنا نحاول إنه نخلي كل شيء بوقته.
1: صح. فإذا حضرتك تنجز الأشياء أول بأول حتى ما تتراكم عليك. أي.
0: لأن أقول أشياء مثل ما قلت الستمان إذا أجلناها ممكن يسوي لنا مشكلة.
1: صحيح.
0: يعني أنت ممكن موعد الشخص وهسه قلت شوية دحمة يصير الموضوع.
1: كلش صح. نورتني أستاذ مصطفى شكرا جزيلا.
0: ختام هالنسك
1: والله أني اللي سعيدة بسمع صوتك أخويا كل التقدير يا عيون. الله يعزك يطول بعمرك. يا هلا يا هلا يا عيني. تذكرونه إحنا صغار لما كنا يعني أداء واجباتنا المدرسية كم واحد يقول يلا أكتبها العصر أكتب الواجب بالليل وينام وثاني يوم ينضرب مساطر بإيديه أو مثلاً تراكم واجب باشر مع واجب عقب باشر وصار المادة عليه بالهبل وكلها تأثر على مستوى الدراسي تأثر على نظرة المعلم إلى يعني فعدم إنجاز الأمور في محلها أو في أوانها تؤدي إلى تراكمها فيما بعد وراح تضيع هي وتضيع الوراها يعني ممكن عندك فلوس هسه تسوي السالفة بس بعد فترة السالفة راح تروح والفلوس تروح وانت تبقى مكانك راوح. تمام أحبابي انجزوا الأمور اللي انت شوف هذا الموضوع إذا أأجله حينتهي يعني في صالحي ولا هذا الموضوع ما بصالحي يعني أني بعدين باكر عود الصبح أقول للأبويا صباح الخير وأبوس إيده. أنت ضامن أبوك راح تلقيه عايش الصبح؟ عندك صك من السماء؟ لو أنت عايش الصبح أو أمك أو مثلا واحد ظلمته أديت يعني بي إلى التهلكة أو على وشك الهلاك أركض لحق لأنه راح تهجم حياتك لأنه هذا إذا هلك بظلمك شي خلصك بعد فحاول أنه تستعجل وفي محلها روح اعتذر منه وخليه سامحك وصلح أكو أمور لا أجله واحد ما مالي إيدك منه على كيفك لا تستعجل لا يعسرك قلبك ولا هذا الاندفاع الزايد بين لحظة ولحظة ممكن تتكشف لك أشياء تقول الحمد لله أنا عقلي وين كان. أكو أمور للأسف نستعجل بيها هلاكنا وأمور مأخريها ومأجليها وبها سعادتنا. دمتم سعداء يا أحباب. راح نروح بريك التسعة وراجعين نكمل. انتظروا بانجور
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد و6 سيارات BMW X5 ماكس وان موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا. كل ألف بدينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
8: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
9: الرشيد FM غير شكل.

صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم في عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحفنا المحلية، أولها الصباح الرسمية وثانيها صحيفة المشرق. هذا اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، أهلا بكم في هذه العناوين في عالم عراقي.

على الصفحة الأولى من الصباح: زيادة راتب المعين المتفرغ بأثر رجعي. مجلس النواب يتهيأ لقراءة قانون استرداد عائدات الفساد. الزيدي يطلق خريطة طريق لعراق اقتصادي جديد. التربية: لا تغيير في المناهج الدراسية. أمانة بغداد تعزو الأزمة إلى تذبذب التيار الكهربائي. صيف آب يضاعف معاناة الأهالي في الحصول على المياه. النجف تستقبل حشود الزائرين بخطة خدمية واسعة. بدء مراسم العزاء بذكرى استشهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارتفاع أسعار النفط مع تلاشي آمال فتح هرمز. في الصفحات الأخرى من الصباح: القاضي زيدان يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية. تلقى دعوة رسمية لزيارة طوكيو. الزيدي: الحكومة تعمل على بناء عراق اقتصادي جديد. مطالبات بزيادة الرواتب وتعديل قانون التقاعد. تعاون بين العراق والأمم المتحدة لاسترداد الأصول. وأشرت انخفاضا كبيرا في المحتوى المتطرف مستشارية الأمن القومي تطلق مبادرة القوى الناعمة. البرلمان يناقش 7 قوانين بينها استرداد عائدات الفساد. في الصباح أيضا: أكد رفع مذكرة لمجلس الأمن على خلفية القصف السعودي. العبودي: رواتب الموظفين مؤمنة والدولة ماضية بحصر السلاح. المرجعية الواحدة للسلاح تعزيز للاستقرار والأمان. دعم نيابي واسع لحصر السلاح بيد الدولة. أعلنت إغلاق 71 مقرا وهميا تدعي انتماؤها للحشد الشعبي. الداخلية تنشئ بنك معلومات 6 ملايين قطعة سلاح. في صفحة محافظات: النجف تبدأ استقبال الزائرين بأكثر من 700 موكب خدمي. ورفع راية العزاء إذانا ببدء مراسم ذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلدية الحلة تطلق حملة لرفع التجاوزات عن الأرصفة. ويوفر 100 فرص العمل. نينوى تعيد فتح معمل ألبسة ولدي للنسيج. بهدف تطوير المدن وتحسين مستوى الخدمات، تمليك العشوائيات لساكنيها في ذي قار. كهرباء كركوك تنفذ حملة لنصب المقاييس الإلكترونية. مواطنون يواجهون تداعيات تذبذب التجهيز في ظل ارتفاع درجات الحرارة. الكهرباء تربك إنتاج المياه وانقطاعات مفاجئة تضعف الضخ. اعتبارا من أيلول المقبل، زيادة راتب المعين المتفرغ بأثر رجعي. واجتماع عراقي أوروبي لتحديد متطلبات رفع الحظر عن الطائر الأخضر. تحديد الاحتياطات والاستثمارات بعد استكمال التقييم والدراسات. استكشاف هيدروكربوني واعد للنفط الخفيف بالنجف. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق: الحكومة تنفي توزيع الرواتب كل 45 يوما. أي طائرة مسيرة تحلق دون موافقات ستعامل معاملة التهديد الإرهابي. العراق يحذر من تحليق المسيرات ويغلق 71 مقرا وهميا للحشد الشعبي. العراق يخطط لمسارين جديدين لتصدير النفط عبر فيشخابور وبانياس. يضم مديرين عامين ومتخصصين في مجال عملهم. وفد فني يطرق أبواب طهران بملفات الطاقة والغاز وعبور ناقلات النفط. القوات الجوية تدمير 8 أوكار لداعش في كركوك. الخلافات العميقة تؤجل استكماله. نفي حسم الوزارات الشاغرة الأسبوع المقبل. ضبط 10 شدات بحوزة مسافر في مطار النجف. العراق يسترجع 381 مليون دولار من الأمم أو من الأموال المسروقة. دعا لمصارحة الفصائل: قيادي في الإطار، العراق مهدد بحصار مثل إيران. تفكيك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة و100 مقبرة جماعية في نينوى وتأخر حسمها أمر مؤلم. في الصفحات الأخرى من المشرق: مدينة الطب تنظم حفل توديع للجرحى والمرضى الفلسطينيين ضمن حملة أغيث غزة. محافظ ميسان يتابع واقع الخدمات الصحية في المحافظة. من البر إلى السماء: كيف غيرت شبكات المخدرات طرق تهريبها إلى العراق بعد غياب 37 عاما. بريطانيا في ديالى لبحث الاستثمار والطاقة النظيفة. العراق خارج أحلاف المنطقة، حياد يحميه أم عزلة تضعف دوره؟ بهذه العناوين مستمعينا تنتهي مطالعتنا السريعة في صحفنا الصادرة أو بعض صحفنا الصادرة لهذا اليوم، لكن بانجور يستمر حتى 10:00.

صباح الورد، صباح الورود كلها. أهلا بكل أحبابنا المستمعين، أهلا بمسجاتكم على الواتساب على 0770011 5. ونبدي من أبو سراج: يا شمس الصباح اشرقي وعلى قلوب أحبتي سلمي، اخبريهم عن صدق محبتي وبلغيهم بالخير دعوتي. يا شمس الصباح عانقيهم وبعذب الكلام أبلغيهم أن صباحي لا يحلو بدونهم. صباحكم خير يا خير الصباح، يسعب سروج وإن شاء الله يومك حلو يا رب. شكرا للكلام الحلو وإن شاء الله على طول صبحك حلو. إلى أبو دلة العزيز بونجور.

تسويها ترجع بسلامة يكون اليها ونعيد المضى ونقعد سويها ما أطلب من الله هاي هي ما أطلب من الله هاي هي بس تقعد قبالي كل ساعة يا غالي تسمع شكوتي واستمع شكواك تدريني تدريني تدريني أحبك وأنا أهواك أحلى بانجور تحياتي لأختي الغالية ستبان أستاذ وسام المخرج الراقي وجميع مستمعين ومستمعات.

0: يعني تضطر أن نتأجل. تحياتي إليك. إلى أبو مصطفى، صباح الورد كله ستبان جميلة، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يقول الإمام علي عليه السلام: لا يمازحك إلا من يحبك، ولا يعتبك إلا من يعزك، ولا يسأل عنك إلا من يحبك. أحسنت، ألف تحية إليك. نعيم المالكي مشاركنا بفويس، حي الله برضا.
1: صباح الخير ستبار، صباح الخير استاذ وسام، صباح الخير جميع المشاهدين. استاذ وسام، هاي مناشدة لك وستبار المرة اليوم الصبح، الصوت كلش ناصي، ما جاي اسمع نهائيا. الله وكيلك محمد كثير. اي والله، يعني هسه انا اشغل على السبيكر مال الموبايل، ما جاي اسمع الا اخلي السماعه على اذني. بس حبيت انا بعم حكيت ويا سلطان، فبعد ما اعرف قال اكو مشكله ما اعرف شنو، بس حبيت انه اقول لك بهاي المعلومه. ربي يحفظك ان شاء الله استاذ وسام، ويحفظ استقبال، ويحفظ لنا قناه الرشيد

0: حبيبتي. حسين الشيباني، صباح الخير يا غالي، هلا والله.
1: وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، ما لي عشقت السير في طرق الظنون، ما لي عشقت السير في طرق الظنون، وإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا بأفكاري يخلفها الجنون. أنا أنا من أكون. صباح الخير والعافية على أهل العافية، صباح الورد والرياحين عليكم غوالي إذاعة الرشيد، للمخرج، للمقدمة، للمستمعين الورود، للناس الطيبة.
0: الغالي جدا أبو علي العزيز، ألف تحية لك أخويا، شكرا لهاي الطلة الحلوة المشتاقين لها، صار زمان ما يعني ما مغنينا، وأعتقد هذه أغنية جديدة لكاظم الساهر يمكن. على العموم كلك ذوق وذوقنا، إن شاء الله يومك حلو يا رب، وإن شاء الله صوتك
2: الطيبة الراقصة تبان الطيبة، الله يحفظك. صباح الخير المخرج المبدع وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. أنا أعتذر اليوم متأخر وما سمعت قليل، لأن كان معي زبون بالسيارة، أنا سار تاكسي يقول قل قل قل قل وايو، فأني كل ما يحكي أنا علي الرادي على، بس سبحان الله صوته صار أقوى من الأسف، جابني حوالي بالساعة وبس يحكي. الحمد لله على كل حال، والله مشتاقين ستبان، ربي يحفظك ويرزقك. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا البرنامج الطيب، الله يحفظك يا ستبان
0: ويحفظك إن شاء الله. أخونا الطيب المحترم أبو عبد الله، تحياتي إلك يا عيني، وإن شاء الله مفتوحة بوجهك الأمور كلها مثل ما تحب ومثل ما ترضى بإذن الله تعالى أنت وكل المستمعين. الأغنية اللي غناها حسين الشيباني اسمها حوار مع النفس للقيصر، نعم، ألف تحية إلك. ننتقل إلى عمار نجم، أهلا أستاذ عمار.
3: السلام عليكم سلطان، شلون؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. انا الشغلات اللي اجلها اللي ترتبط بشغلات البيت، انه تعال سوي لنا هاي الشغله، واقول لها ما يخالف هسه، واخر شيء اتندم لان ظلت لح علي وطلعني من المود وتخليني اتعارك وياها، وتالي اول وتالي انا راح اسويها، فهسه تعلمت اذا تقول لي على شغله راسا اكملها حتى اخلص من عندها. تحياتي.
0: عافيه بالحباب، تحياتهم. يم الوالدة ما حد يشتغل لأن مدللتك، وعلى يعني شنو تريد جاهز يمك، بس لما تتزوج لا، يعني ايش حدك نتف ريشاتك. زين، تحياتي لك أستاذ عمار عيني، والله يوفقك. حربي يقول صباح الخير والعافية على كل المستمعين، تحياتي إليك ستبان، من راقب الناس لا مات ولا شيء، صار يعرف كل شيء وماسك على كل واحد مسكه. أي صح، احتمال يسويها بزنس مثل المرة اللي اشترت بيتين من وراء تودي حكي وتجيب حكي. اي ف حلو واحد يعرف كل شيء عن الناس وماسك مسكه.

0: مرة أخرى علي القيسي.
1: طبعا المرة الثانية معكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي. طبعا أنا صوتي ويا صوت أبو رضا حيل الصوت ناصب صراحة، خاصة إحنا أهل التطبيقات على الإنترنت، يعني صوت ده يجينا مال إذاعة حيل ناصي. فنرجو من أخونا الغالي المتألق الكبير أستاذ وسام ماجد أن شوية علي الصوت. وتحياتي حسين الشيباني، هذا الصوت الجميل أقول له بس شوية نص التبريد على مود الصوت، نسمع هذا صوتك الجميل صافي كودا. أنت برشلوني هماتين،
0: ألف تحية لك يا أبو حسوني العزيز. صبروا علينا شوية هالفترة يعني بين ما نرتب الأمور. ألف تحية لك. حسين شيباني يقول عمي حارة، والله حارة كلش حارة، يعني الله يهون على الناس اللي مو بسهولة يهون عليها الموضوع. أكو مواضيع ما تهون، مو يقول لك تهون يا زوبع تهون. تحياتنا لهالزوبع. أكو أمور ما تهون، أكو أمور ما تهون.

0: مصطفى القيصر أكيد يغني لنا أغنية حلوة.
1: لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لجمع دموع الناس بوجهها يمك. صباح الخير والعافية ستمان، صباح الفوران اللي بالشارع. أنا بالجو مدري شلون، والله جوزي مدري أخبار، والله ما أعرف. صباح الخير والعافية عليك على
0: صباح الفل عليك يا مصطفى القيصر. شكرا ل نسميها دندنة دندن. أبو عبد الله مرة أخرى بعث لنا فويس.
2: ست والله السلام عليكم ورحمة الله. مرة ثانية ست سعد وياي يا رجل كبير اليوم يقول بحياتي كلها ما شايفت حر. يقول أنا هذا عمري صح. تقريبا عمره 79 سنة أو 80 سنة. يقول بحياتي كلها ما شايفت حر. فيقول سبحان الله سبحان الله، يعني فتحر مو طبيعي خطيه. والله شفته يعني راضي يزبل والله العظيم.
0: يا عيني عليه.
2: والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله، مع أنه أهلنا يقولون قبل كانت كلش حارة، يعني أيام الثمانينات وقبلها يقولون كانت كلش حارة، مع أنه بذاك الزمن كان أكو حزام أخضر، أكو أشجار، أكو زرع، أكو هذه، وكانت حارة حيل. فهسه شون؟ على العموم الله يهون على أهلنا سيما الكبار في العمر. دكتور سلمان منور يا عيني. شون يمكن اليوم أحر يوم بالسنة، ساعة 9:30 والحرارة 47 بالسيارة. أي اللهم ازرع في أرواحنا طمأنينة لا تغادرنا أبدا. صباح الورد، صباحك ورود الدنيا. شكرا جزيلا دكتور، تحياتي إليك. أحبابي حنروح آخر بريك بريك في فانجور وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: بونجور، صباح الحب. اليوم 11 أغسطس يوم تحرك المريخ إلى السرطان. هذا هو يوم المريخ أصلا أحبابي. يقول لك يستفاد من هذا اليوم اللي باسمه حرف الطاء، أوكي، طه، طلال، طيبة. تحية إلى مواليد برج الأسد، بما أنه هذه فترتهم، فبس تحذروا لي يا مولود برج الأسد من يعني من الحكي، من الهجوم، من إلزموا الصمت، اسكتوا،
1: سكتهم،
0: بس يعني حاولوا اسكتوا. أما مواليد الدلو فإياكم الانهيارات العصبية. والله أي، لأنه هو بمقابلة وياه اتجهوا إلى

الدينية إلى الأدعية إلى القرآن إلى الصمت لا تواجهون أحد أبدا. ويا ريت والله لو ناخذها هذه أحبابي والله صدقا يا ريت لو نلتزم الصمت دائما بدون مواجهات. هم يتحرشوني واحد ما يقعد إلا وكبخة ويلزقون إلا يستفزونك اللي يخرجوا أسوأ ما فيك.

والله واحدة تقول لك سري الشر يا هدى عوفني في حالي ما يعوفك، إذا ما تكفخه ما يعوفك. زين عموما يا رب الحظ الحلو للجميع، أهلا بيكم في الفال والأحوال. أهلا مواليد برج الحمل، يعتبر لا مالينا الحمل اليوم راجع انفاقك بدقة، قد تكتشف أنه بعض المصاريف الجانبية تحولت إلى عادات مكلفة تستنزف ميزانيتك. عاطفيا تجنب الجدال مع الشريك، الأجواء الفلكية مشحونة جدا وميالة للتفسيرات الخاطئة. صحيا تحتاج إلى أخذ قسط كافي من النوم لتعويض التشتت الذهني. برج الثور، مهنيا وماليا احذر المغامرات المالية غير المحسوبة تماما، ابتعد عن الصفقات السريعة. عاطفيا فرصة لبناء علاقة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل إذا منحت الطرف الآخر وقتا كافيا. صحيا تمسك بهدوئك المعتاد لتقليل الضغط العصبي الناجم عن التوترات العائليه.

أهلا مواليد برج الجوزاء، مهنيا وماليا تعيش حالة من التدفق والخيارات المتعددة. دقق في الشروط الخفية للعقود قبل التوقيع. عاطفيا لقاء غير متوقع يفتح أمامك تجربة عاطفية مميزة، فقط تجنب التشتت الذهني. صحيا ممارسة رياضة المشي ستساعدك على تفريغ الشحنات الفكرية الزائدة

أهلا مواليد برج السرطان. السرطان مهنيا وماليا ينتقل المريخ إلى برجك ليعطيك طاقة حركة قوية، استغلها أرجوك لتطوير خططك المؤجلة ولا تؤجل كما اتفقنا. عاطفيا قد تدفعك مشاعرك الحساسة إلى اتخاذ مواقف متسرعة، توقف وفكر مليا. صحيا يوم مناسب جدا للقيام بتغييرات أو تجديدات داخل المنزل لتحسين نفسيتك. بونجور مواليد الأسد، مهنيا وجريئة احذر المجادلات واحذر المهاترات. عاطفيا تعيش فترة مليئة بالحيوية والتفاعل الاجتماعي، هناك أيضا فرصة لبدء علاقة حماسية. وصحيا طاقتك عالية لكنها تحتاج إلى توجيه صحيح لتجنب الإرهاق البدني. صحياً الكسوف يؤثر في مرونتك، قاوم فخ المثالية الزائدة لئلا تصاب بآلام الرقبة أو الظهر. شنو العلاقة؟

بونجور مواليد برج الميزان، مهنيا وماليا تتكالب عليك الضغوط من المحيطين لحسم قضايا عالقة، خذ عزلة إيجابية قبل القرار. وعاطفيا أمامك فرصة لإعادة ترتيب حياتك العاطفية. الصراحة المطلقة هي مفتاح النجاح. وصحيا الاستماع للموسيقى الهادئة أو التأمل يمنحك التوازن النفسي. أهلا تغلف الأجواء ببعض الغموض، اعتمد على الوثائق والحقائق المؤكدة حصرا وأجل المواجهات. عاطفيا نزعتك نحو الشك قد تظلم الشريك. لا تتخذ قرار هجومي بناء على هواجس. صحيا تخلص من الطاقة السلبية بممارسة تمارين التنفس أو رياضة تفريغية. أهلا مواليد برج القوس، مهنيا وماليا تعرض عليك اتفاقيات تبدو براقة لكن خلفها ثغرات. تمسك بالتدقيق القانوني بكل حرفية. وعاطفيا دخول شخص جديد إلى حياتك عبر دائرة الأصدقاء يتطور تدريجيا إلى علاقة أقرب. وصحيا رغبتك في الانطلاق تتطلب منك الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البدنية.

مواليد برج الجدي بونجور. في الناحية المالية والعملية يميل عقل الجدي اليوم إلى التفكير الصارم والعقلاني، مما يساعدك على حل أزمة مالية قديمة. ممتاز. عاطفيا، ركز على أهدافك المشتركة مع الشريك. العقلانية المفرطة قد تبدو جفاء في نظر الطرف الآخر. صحيا، نظم أوقات وجباتك لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن التفكير الزائد.

0: مواليد برج الدلو، مهنيا وماليا تتزاحم الأفكار الثورية في ذهنك، والفلك ينصحك بوضع المخططات وتأجيل التنفيذ العملي. هسه خطط بس أجل التنفيذ. احنا مو قلنا هيجي؟ احنا مو قلنا بلا تأجيل؟ بس شي يسوي الدلو، هو بده على خطير. عاطفيا تجنب توجيه الانتقادات القاسية للحبيب، الأجواء لا تتحمل الصدام. انزين. صحيا الكسوف يطالبك بالراحة الفكرية التامة وعدم استهلاك الطاقة العصبية في القلق. شي رايح الدلو فكريا؟ شتا لو فلوس؟
1: فوس فوس.
0: أخيرا مواليد برج الحوت، بونجور. على المستوى المالي والمهني، انتقال المريخ إلى برج السرطان يدعم بيتك الخامس. يعني شنو؟ يعني تظهر لك فرص إبداعية واعدة. عاطفيا تعيش أجواء رومانسية هادئة مع شخص يشاركك نفس الاهتمامات، يشبهك، أكو كيمياء بيناتكم. لا تتسرع ودع المشاعر تنضج، مو تحبه من أول بوعة. صحيا يا حوت، طاقتك المعنوية مرتفعة، والسباحة أو الأنشطة المالية لك اليوم. لا تؤجل العمل أبدا، والله أعلم.

0: صباح الحب عليكم يا أحباب. لومي على الواتساب تقول تأجيل عمل اليوم عبء الغد، كلش صح. وتقول اليوم برج الحمل كله صح، 10/10. إن شاء الله دائما أمور برج الحمل 10/10. علي القيسي بعثنا شنو هاي بالشاشة، 49 درجة. هاي ليه سيارتك 49 وسيارة الدكتور سلمان 47؟
1: ها؟ اتفال المرة الثالثة معاك أخيك عاشق رشيد علي القيسي. الساعة 9:30 تبان، شوف درجة حرارة جت تقرب السيارة 49. يمكن منها للوحدة تصير 57.
0: ستة وخمسين يعني الله يساعدكم، والله الله يساعدكم، الله يساعدنا كنا، لأن احنا كنا بهذا الحر. زين احنا من غير بلد. زين حسين الشيباني 47، حلو. حلو احسن. زين احبابي لهنانة، لا مو لهنانة، علي الشجيري مشاركنا ايضا بمسج حلو. صباح الخير ستبان، وبعنده بالسيارة 50.
2: هاي شي هاي شي هاي
0: مو جو جوزاء هذا. كل ساعة درجة. خاف ذول الصيني درجاتهم عالية، أهل الصيني. وينهم جماعة الأمريكي الكوري الألماني الألماني الياباني؟ وينكم؟ دزونا درجة الحرارة شقد عندكم بالسيارة. حسين الشيباني بأنه الدرجات تختلف من منطقة لمنطقة، ترى والله يعني معقولة، يعني معقولة تطلع الزعفرانية أكثر حرارة من الكرادة؟ ماكو أشجار طبعا، قصوها الله يقص إن شاء الله برشمهم. الله يقص قص قدلهم.

0: الله. لا حديقة، لا متنزه، لا مزارع، لا لا مروة. كل شيء ماكو. زين. لومي تقول علي الشقيري ناجح بقرار 50. علي الشجيري ناجح بقرار 50. خلص كليتين علي الشجيري، تحياتي إله وإلك حبيبة قلبي. عباس الحمداني، ايه ابو سمر ايش قد درجة الحرارة عندك؟
1: خير خيتي الغالي ويش عباس،
2: لقد وصلت الى وجهتك.
1: والله انا سيارة الكورلا بس ما ندل درجة الحرارة وين حاطينها. خيتي بداك اليوم للهم ادور بها ما جاي عند الهون. الوقت تقول اياها يا رحم والدك.
0: يلا اوكي يلا. دكتور سلمان يقول صدق حمت حمت حمت وجت. اي بالله 49 درجة سيليزية صارت بسيارة دكتور سلمان. دكتور سلمان احنا سيارتك المقياس مالتنا لان انت بديت الحرب. سرمد الدليمي صباح الخير، النهضة 55. تحياتي سرمد الدليمي. صدق كذب؟ صدق كذب 55 شون؟ محمد عبد، سيارته كوري، الصبح كانت 42 رطوبة اكثر من الحر، هسه 45 بالسيارة. شوفوا السيارات دا تختلف. بعد منو المهندس أحمد، العمل جاري بعز الحر، والله والنعم منكم يا عيوني أنتو. هذا أي مشروع اكتب لنا حتى نوجه لكم تحية. شاكر أبو مريم، درجة حرارة غرفتي 30 درجة مئوية. الله يعينك. علي الزبيدي عنده سيارة كيا، درجة حرارتها شقد؟ 51. يا الله بالدورة. زين. عمر البغدادي، هلا أبو خطاب بسرعة.
3: صباح الخير والسعادة والطاقة الإيجابية سيد وافي رز العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. طبعا أكو أحد الأصدقاء برج الدلو دمرني. شلون شنو طين الشفرة مالته رحمة الوالدة سيد وافي؟
0: والله خلي ألقي شفرت أني ويساد وسامو بعدين. برج الدلو قل له، يعني قل له أنت الزعيم، أنت العظيم، أنت الكريم. طبعا ذني كلهم بي، والله والله مو قدامه رجال ومرة بالدلو. بس هو شنو اياك تقول لي هاي شويه شعره على عينك وخرها. راسا يحول الموضوع سياسي وياك، يا عود انت شنو تشوف احسن مني؟ ادري بهاني خلي شعره تحياتي لك يا عيني. وأخونا عماد بعثنا درجة الحرارة من سيارته 53 درجة سيليزية. يا الله يا ربي سترك. علي الزبيدي بعثنا درجة حرارة سيارته 48 درجة سيليزية. الله يهون عليكم حر الصيف وشمس الصيف، وإن شاء الله يبرد قلوبكم بأخبار مريحة وسعيدة ويعني موجة حر وتمر. اللي يبقى الصامد اللي راح يطلع نيجرو بعدين. أودعكم خير وسلامة وباشر إن شاء الله. الله يكتب لنا لقاء جديد على راديو الرشيد. تحياتي بان الموسوي على الميكروفون، وتحياتي وسام ماجد على المكسر. مع السلامة. مسكة.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية راجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

طيب صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد أفم. رئيس الجمهورية يؤكد تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان الجاهزية وحماية البلد. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيل الحكومة. العبودي: الحكومة لم تلجأ حتى الآن إلى الاقتراض الخارجي رغم الأزمة الاقتصادية. التربية: لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل: توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. المنافذ: استرداد أكثر من مليار دينار بضبط تلاعب برسوم استيراد لحوم في ميناء أم قصر. العوادي يوجه بسحب عناصر الشرطة المكلفين بحماية النواب المحالين إلى المحاكم بقضايا فساد. الإعلام الأمني: تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: تبدي
4: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روحي،
9: هنيان بيك.
10: الله يحفظك،
9: نتمشي وياني.
4: الرشيد FM 91.5.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو وأنيهم، بدل ما أختار راح أختار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: صار أقرب. صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: رايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة، زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: مفكر يلعب معه.
1: I'm not sure what I'm doing.

الأول. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توجه حكومي لرفع راتب المعين المتفرغ واحتساب الزيادة بأثر الرجعي من أيلول المقبل. وقالت رئيسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم إن المقترح يهدف لدعم الأسر ويرفع الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار شهريا. وأوضحت أن الفروقات المالية المترتبة عن الأشهر السابقة ستصرف للمستفيدين فور اعتماد المقترح وتسوية مستحقاتهم. ذكرت مصادر أن الاستخبارات الأمريكية غيرت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا ونقلته إلى طائرة عسكرية بدل طائرة الرئاسة بسبب تهديد إيراني مزعوم بالاغتيال. وكتبت صحيفة واشنطن بوست استقل ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة ذات الطابقين أمام عدسة الكاميرات التلفزيونية في أنقرة. وذكرت أن ترامب ألمح بشكل مباشر إلى التهديد المستمر لحياته من طهران أثناء حديثه مع الصحافة خلال رحلته الأخيرة إلى واشنطن، لكنه لم يكشف أبدا عن العملية السرية نفسها. أخيرا، تستمر جهود الإنقاذ في أنحاء غرب كولومبيا لليوم الثاني على التوالي، حيث يواصل أفراد الطوارئ البحث وسط أنقاض المباني المنهارة والمنازل المدمرة وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عقود. وعملت فرق الطوارئ بمساعدة الشرطة والجيش والمتطوعين طوال الليل باستخدام الجرافات وأحيانا بأيديهم للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا
8: واحد.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد أف أم المود مودك.
2: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. أزيد يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية لإعدام بحق 3 مدانين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. موجهة بين فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية غدا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز QR وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
1: كل 1000 بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو رشيد. من 21 تماكوا اشتراطوا في الحياة.

صدق يعني ايش 21؟ حتى احنا بسنة 26 مو 21. عاد اشوف شنو الشيء اللي ذكرني بال 21. يلا عمري مو 21، عمرك مو 21، شنو ما دافته ايش بيك عبير. تحية لكل مستمعين، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد وتقديم عبير بياتي، واليوم منورني سكر الصباح وسام ماجد.

إذا مستمعينا كي تحية للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. خلوني أسأل سؤال شوية فانتازي يعني من الخيال، وطبعا ما راح يصير نهائيا، ولا الأشياء اللي أنا أصلا ذاكرتها ممكن تكون هي تحصل يعني. أوكي، فالسؤال يقول دقيقة، دا أختار لكم اختيارات يا أبويا يا أبي. دقيقة، أوكي، هو طبعا منطيني كثير من الاختيار، بس أنا اختارت لكم 1 2 3 4 خيارات سهلة وبسيطة إن شاء الله تمر عليكم. إذا أكو فرصة إلى حذف شغلة واحدة من حياتك، شغلة هسه أقول لكم شنية، شغلة واحدة من حياتك لمدة 24 ساعة، شنو تختار؟ طبعا يعني يحذف أو أكفت شيء يحذف شغلة واحدة من حياتك لمدة 24 ساعة، شنو تختار؟ مع العلم ما تقدر ترجعها إلا باليوم الثاني. أكرر، شغلات اللي إحنا يعني بحياتنا موجودة، فاهميني؟ هسه راح أذكرهن، وبالتالي مسؤوليات على عاتقنا، هي تكون مسؤوليات يومية، فبالتالي في بعض الأحيان إحنا يعني نتذمر أو مثلا نضوج نتعب من عدها، نقول أهو اليوم لازم هيجي، أهو اليوم لازم عدي كذا مصروف، اليوم أهو لازم واحد مدايني أنطي، أهو اليوم عندي مشوار من الكرخ إلى الرصافة، فاهميني؟ هاي الأمور اللي إحنا اللي هي تكون ممكن يومية وعلى عاتقنا ومسؤوليتنا. فلو عندك حق بأنه أنت تختار واحدة فقط من الأشياء اللي راح أذكرها الأربعة، تحذفها لمدة 24 ساعة يعني اليوم كله، وباكر يلا تقدر ترجعها، فشنو راح تكون؟ انطيتكم أولا المصاريف، هاي المصاريف اليومية، والرسالة تجيك طماطة خيار بوتيتا مدري شنو كذا وهذه، وبعدين بالأخير ترجع للبيت تلقاها ناسية فتشغلها، وهم تطلعك للأسواق اللي على الشارع، هاي ضروري طبعا. فالمصاريف خلينا نقول كل شيء مجاني لمدة يوم يعني يصير، أوكي؟ لو تحذف الالتزامات والمواعيد، وبالتالي يكون عندك يوم كامل كل شيء ما عندك، لا عندك واجب، لا عندك موعد، لا عندك كذا. لو الفواتير والديون، بالتالي تختفي مطالبتها ليوم واحد، أكو واحد شايفين هذا اللي لو يعني داينك 1000 دينار غير المشورات والكذا وهاي شاي يسوي زين؟ فكوسا داق الباب عليك، داق التليفون، داز لك مسج، داز لك ريلز بفد انه زين، فنقول فواتير

0: تصير الديون تختفي لمدة يوم واحد. الدوام بهذا اليوم يكون أكو يوم إجازة إجباري إلك، ما عندك دوام اليوم، فاهميني؟ خلى عيد يوم واحد، إيه هو يوم واحد، خلينا نختار. أنا طلبتكم أربع أشياء ممكن هي تكون أصعب شيء تفكر أنت بيومك. المصاريف، أوكي، كل شيء مجاني يكون لمدة يوم. لو الالتزام بالمواعيد، هاي عجبتك، حبيت، تمام. لو الالتزام والالتزامات والمواعيد، يعني يكون انت ما عندك لا موعد ولا التزام ولا شيء، فرق شيء ما عندك اليوم. لو الفواتير والديون، ماكو احد بهذا اليوم يطالبك بدين او بفاتوره معينه. مثلا انت تختار بهذا اليوم، خلينا نفرض بدايه الشهر، فابو المولده ما يجيك، انت مرتاح اليوم، ما راح يجينا ابو المولده ويطلب من عندي، راح يجينا ابو المولده ويطلب من عندي الفلوس او ابو الايجار او كذا او قسط مثلا. بس هو طبعا هي وراك على فكره، لكن احنا نقول يوم واحد، تمام؟ لو الدوام ويكون يوم لك اجباري انه انت تاخذ بيه اجازه. اختاروا لنا واحده من ذني الاربعه. ارقامنا 078-02، انا بالنسبه للدوام 078-01-11-415 و 078-01-16-117 اسيا سيل 0770-11-415. انطلقوا يلا. يلا عدنا اول، يلا عدنا اول. الو يعني الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلين وسهلين. هاي يوم وين الاتصال الاول شويه واقفه يعني، ذا احسها
1: يعني ما تتناول الاتصال يعني.
0: لا دا استغرب، مو هاي من سويها انت معناها وراها تغيب فتره وترجع هيك، هاي عوايدك.
1: لا لا ان شاء الله تعطيك ظروف ورجعنا.
0: ها
1: اي اكيد طبعا. تحياتي لتعبير، تحياتي لسام، تحياتي لسام، مساكم ان شاء الله كلها ايجابي اكيد
0: للجميع يا رب. سمعت سؤالي؟ لو ما سمعت توقف يم الصبوره.
1: لا لا سمعت. لا سمعت.
0: شوف العقاب شو يسوي، خليكم تسمعون دشوف.
1: لا احنا مو مع العقوبة، لا لا بالعكس.
0: شوف الوقفه يم الصبوره شلون بيها فائده، هاي علمونا اياها المعلمين سابقا.
1: اي مثلا انت ذكرتينا بالمدرسه وهاي السوالف، شيء الحلو بالموضوع.
0: زين يلا، اذا الزر يعني هذا الزر اللي عندك موجود، خلينا نقول يحذف لك شغله واحده من حياتك، تمام؟ هنفرض اكو كابينه بالشارع بها هاي الدقمه. طبعا انا متاثره بالافلام، ادري ايش بي. المهم بيف الدقمه تدوسها يلغي لك شغله واحده، ينطيك اربع خيار. شلون انتم تسحبون فلوس يطلع لكم مثلا اكثر من مبلغ او يطلع لك حساب التوفير او كذا، فيطلع لك اربع شغلات تختار من عندها، انه بهذا اليوم تنحذف هاي الشغله، ما تجيك يعني ولا توصل يمك. وذكرت اني من عدهن، خلي اقول لكم اعيد لك اياه ولكم المستمعين. مصاريف كل شيء مجاني يكون بهذا اليوم، التزامات ومواعيد ما يكون عندك اي موعد ولا التزام ولا كذا، الفواتير والديون، لو الدوام. شنو تختار من ذني الاربعه؟
1: والله شوف الخيار الاول كلش عجبني،
0: المصاريف
1: يعني كل شيء مجاني.
0: ايش قاعد تحبون الفلوس؟ علي يمن النظام ويهن، علي يمن النظام
1: مستحيل. شوف عبير مستحيل، يعني اكو شيء بهذا وقت ما يصير مجان، بس راح اختار الثاني.
0: ها انت يعني تعرف
1: ماكو مواعيد،
0: ماكو مواعيد ولا التزام.
1: اي اذا احس اليوم ارتاح كل شيء، يعني لا التزامات لا مواعيد لا ضغوطات ولا هاي. بس هذا الخيار الاول مستحيل.
0: على اساس شنو؟ على اساس خمس تليفونات بيده، وشركه ورا شركه وشركه ورا شركه، وكل يوم يوم خابري يا بمضيق هرمز مسدود، شلون نفوت البوا هذا شو اسمه، نسيت والله حتى.
1: ما راح ندخلنا بالسياسه عبير، ولا راح ندخلنا بالسياسه.
0: على اساس شنو التزامات يا ابوي. زين اوكي، تحذف الالتزامات والمواعيد.
1: اي لان انا عجبني الخيار الاول، بس مستحيل بهذا وقت ماكو شيء مجاني.
0: هو طبعا كل المستحيلات اقول لك، هو اللي يطلبك.
1: لا لا لا مرات الخيار الثاني احتمال يجوز انت بارادتك عبير.
0: اقول لك
1: يعني انت تفرقين المواعيد وهاي السوالف.
0: لا لا باعك التزامات مجبر عليها يوميه، على فكره ما لها علاقه.
1: صحيح.
0: اكو التزامات معينه ضروري انت يوميه تسويها، فاهمني شنو؟
1: اكيد اكيد.
0: يلا هسه نقول شنو تختار.
1: مثلا المواعيد اقدر يعني هذا اليوم اخليه مثل ما نقول اقدر ارتاح بدون مواعيد بدون التزامات كلش، يعني احتاج هذا اليوم يعني.
0: تمام
1: اختار الخيار الثاني اكيد يعني 100%.
0: الخيار الثاني اوكي، شكرا لك. يلا روح ارجع نام، روح نام. باي باي، تحياتي لك، نورتنا. اكيد اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلين
2: وسهلا. الو عبير، الو والله، تحياتي لك. تحياتي المخرج الله يسلمك ويخليك.

0: يلا
1: ايوه
0: وسام
1: نانسي الله يحفظك.
0: اختار انت.
1: طبعا دنيتا ماري رقم واحد كل الشتا يناسبني وحبيتها يعني
0: شنية؟
1: حتى رقم واحد الاختيار.
0: المصاريف كل شيء مجاني لمده يوم؟
1: حتى اهلي حتى اترسلهم الثلاجه واشيلهم شنو وارتاح كم يوم ما يطلبون يمي يعني لا عندنا فلان شيء نقص ولا عطينا فلان شيء.
0: بس ايش على مود ما يطلبون منك؟ تريد تدفنهن؟ تريد تدفنهن تاخذهن وياك؟
1: نفس المعنى عادي هو اكيد مما راح انطيهم اكيد راح ادفنهن يعني راح صراحه.
0: اي
1: لان باقي الخيارات كلهن تقريبا عندي انه يوم ما عندي مواعيد اغلب يعني هواي عندي ايام بالشهر يعني حتى مرات امل من قاعدة البيت. دوامي احب الحمد لله يعني حاب الدوام وهذه.
0: فواتير يعني والديون؟
1: ما بالعكس انا اطلب ما يطلبوني هم زين يعني الحمد لله.
0: يا ابي بيتكم ملوك عندكم مولده بالحديقه ما ادري شنو ماكو حد يطلبه يسمعون؟
1: لا ما عندنا مولده
0: لا عاد شلون هذا ابو المولده يطلبك ترى كل شهر يطلبك على فكره
1: يعني اللي تحكون مثلا قوه مولده
0: ورا بيتنا اي ورا بيتكم اي وانتم متضررين من صوت المولده فبالتالي منطيكم ببلاش بعد.
1: لا لا خلينا نكمل المعلومه. لا في البدايه من صارت البدايه شنو نطلق
0: اي
1: بعدين قلنا كافي يعني
0: اي بعدين سويتوا عافيه اذا تاذت طبله الاذن ده تتاذى وبالتالي هاي كلها للدكاتره اي التنفس مالتنا تاذى
1: ورائحه الغاز مره
0: اي ودا اقول لك والتنفس وهذه فبالتالي انطاكم
1: كم امبير 20 امبير يعني ترى
0: لا اله الا الله 20 امبير مو فد شيء يعني مو فد شيء
1: فانا مرات اللي يسالون مثلا ايش الامبير دفعته ما اعرف
0: في طبعا الدوله دقيقه لا دقيقه وسؤالني وياك اليوم الدوله انطت قرار 2013 ما حد التزم به الحمد لله والشكر ولا منطقه التزمت ونقدر نعذرهم على فكره نقدر نحكي ويا المولدات هسه احنا ما نقدر والله لا نقدر زين هسه انت تقول 20 مو صحيح؟ هو اكثر مناطق قصده ياخذون على 20,000 الامبير
1: لا
0: يعني انت شنو لا
1: اكو اقل
0: لا ماكو اقل
1: صديقي اليوم سالته ما اعرف
0: 19 هاي الالف يلا عمي في دولة المهم انت انت شهريا شهريا واقعه من عندك 400,000 وتقول يلا هن 20 امبير انت بس لاحظ
1: راتب تتعبير
0: شفت راتب يعني يعني مفيد يعني يلا عموما وسام ان شاء الله حظنا من حظك بختنا من بختك شكرا لك
1: بس انت ما تحتاجين كهرباء
0: أنا مضوية ومنورة ماشي قشمر لي قشمرت أوكي قشمرت شكراً
1: المفروض تتوزن امبيرات يعني منورك
0: تسلم قلبي تحياتي لك وسام أكيد شاكرة اتصالك
1: هلا
0: قلبي باي باي يلا ألو
2: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: وياك يوسف من بغداد الكاب
0: وياك يا يوسف أهلاً وسهلاً بك
2: الله يسلمك شلون أخباركم
0: الحمد لله عيوني تمام
2: طبعاً السؤال كلش حلو أنا أختار الدوام
0: ليش؟
2: يا الأخير
0: ليش؟ ليش ما تحب دوام؟
2: أريح
0: أنت موظف مدني يعني موظف بدائرة أو كذا طيب
2: نعم
0: فتختار أنه أنت ولو أنت موظف يعني أنت هم تحتاجون إجازات أقول لك
2: والله أكيد طبعا
0: شوف فتح غمض عطلة مطرت عطلة سد الطريق عطلة باكر عندكم عطلة بالأربعين أخذتوا همواتين أسبوع يا عيني يا قلبي ايش تحكينا هالستة
2: لعد بس ليش؟
0: بس اللي طبعا لأن احنا باوع تحترق الدنيا نداوم لان على مود ان ننقل لكم الاخبار العيد أكيد. لازم نداوم نشارككم الفرحه زين
2: اكيد
0: فيعني ما عندنا شيء طريق ينسد لازم نداوم حتى نقول لكم اخر الاخبار وشكو ماكو هاي اي وتخيل احنا كنا
2: نقدر بدونكم
0: اسمعني احنا ثلاث ارباعنا طبعا بالدوره والدوام قريب قريب على الدوره يفصلنا بس هذا الشط فيعني في بعض الاحيان نوصل لمرحله نعبر الشط في سبيل نجي نقعد فلا تقارن رجاء الموظفين ويانا انتوا بنعمة يعني طيب يعني
2: لا تقدرون تعبرون بالبلد
0: اي شفت فدا اقول لك يعني يعني تختار الدوام انه انت أكيد. هذا يختفي لمدة يوم واحد
2: اكيد
0: يلا مختفي باكر روح حققت امنيتك باكر عطلة طيب تحياتي لك اكيد نورتني يعني كل شاكرة اتصالك عيوني انت باي باي شوفوا قولوا ما حقق الامنيات باكر ما يداوم ما نسيت اسمه يوسف روح يوسف

0: على فكرة تلاحظون الأجواء إيش قد حلوة، حتى اليوم الحرارة مو كلش هواية، أجواء البرنامج حلوة، الفواصل لطيفة، ده نضحك ونسولف وكذا، وتقولوا ليش يعني، اللي فاهمني راح يعرف ليش. يلا عندنا اتصال.
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام،
1: شلونك يا غالي؟
0: هلا هلا، شلونك انت؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي الملك المكسر.
0: شكرا. من هو؟
1: حمار.
0: غير ما هو، غير الجو حلو، ما ادري شوف الجو، الجو حلو، اي اغنيتك هيك الجو حلو، يقولون اهلا. ف
1: من موجود؟
0: موجود وسام، ودا اقول لك الامور طيبه،
1: تحياتي.
0: يلا يلا محمد، شنو راح تختار من ذني الاربعه اللي انا ذكرتهن؟ ويا
1: فواتير والديون.
0: الفواتير والديون. عزيز قدم داينيك عزيز.
1: لا انا مو شنو ابو المولد
0: ما يجي
1: حتى شنو يعرف عني، حتى شنو مجانا اقول انترنت فوق الكهرباء.
0: يلا راح شوي راح ارأف بيكم سالفة الفواتير والديون، وبعد شنو عندنا بالله اللي هي بها مو المصاريف لمدة شهر، يا مو يوم واحد خطي.
1: الله اكبر،
0: كل رأفة انا هسه قبل شوي حققت امنيتي، اقول لك قبل شوي حققت امنية يوسف، قال انا اريد يعني من الدوام يكون اكو يوم كامل ما بي دوام، فقلت له يلا باكر روح ها ياخذها لك وباكر اطلع. زين انت هسه ماتي ها، يلا عمي شهر ما تدفع.
1: لا عمي ما شاء الله شنو الحنيه والطيبه شالت
0: النيران.
1: لا عمي لا لا ما نعرف ايش تعذير. لا لا
0: مدام سوسه، اقول لك
1: يعني
0: سوسه،
1: يعني كل ما تقعدين اسبوع
0: سوسه الخباثه، سوسه الخباثه ما موجود، فاني اموري طيبه تمام.
1: لا لا لا ما احنا ما قلنا هيك، لا ما قلنا
0: هيك. طيب محمد تحياتي لك، اكيد انا كلش اشكرك، باي باي. عندنا اتصال اخر، اوكي خلوني اعيد السؤال لكم مره ثانيه للي انضموا ويانا جديد على السماع وحاب انه يشاركنا بحلقه اليوم. سؤالي يقول انه لو اكو امكانيه انك انت تحذف شغله من الشغلات ذني اللي انا راح اذكرها الاربعه، يا هي وطبعا ما ترجع لك الا بعد ما يمر يوم كامل ما عدا الديون الفواتير، خلينا نقول عليها يعني شهر نمشيها، شهر روح شهر شهر ما يدقون عليك الباب ويقولوا لك انطينا فلوسنا، بس الديون باقي لا يوم واحد. قلت لكم المصاريف كل شيء يكون مجاني بهذا اليوم، الديون والفواتير ماكو احد يدق بابك ويقول لك انطيني. الثاني بعد شنو انطيتكم بالله انا نسيتهم والله. الثالث الدوام يكون يوم اجازه اجباري، وعندنا الالتزام بالمواعيد، يوم كامل ما عندك لا موعد ولا واجب لازم تسوي. شنو راح تختارون من ذني الاربعه تحذفوها اوكي وتحسون لنفسكم انه اوكي يومكم يمشي عادي؟ الو
2: الو
0: الو،
2: مساء الخير.
0: مساء الورد ابو وفاء،
2: الله يخليك، تحياتي للمخرج.
0: هلا قلبي،
2: والمستمعين جميعا
0: نورتنا. مية
2: الله يخليك يا مخرج.
0: يلا
2: بالنسبه لي يعني مال الفواتير بصراحه شغله تزوج،
0: اي
2: يعني هسه انا مطلوب والله عده اشهر يمكن مال ماي وكهرباء.
0: زين
2: لا والنوم يعني هم جماعه المي ياخذون مال المي ياخذون مال البلديه والله ما هم اصلا ما يجون.
0: زين.
2: كل 10 ايام كيف معلم ذاك والله، كل 5 ايام، كل اسبوع، كل اسبوعين
0: اوكي
2: خلينا نتصل بهم يجون.
0: فانت تحذف بهذا اليوم الفواتير والديون؟
2: اي أيوة والله بصراحه يعني اتزوج حتى لو حد اذا مطلوب 1000 دينار شويه
0: تقول عليه مزعجه،
2: ايوه بده انه يمر شهر ما يدفع ولا درهم
0: فعلا،
2: بس ما يقدر
0: فعلا حقيقه هاي.
2: نعم.
0: طيب ابو وفاء كلش اشكر اتصالك نورتني، شكرا
2: جزيلا.
0: هلا قلبي، باي باي. هلا عيوني. اتصال اخر، غنيه يلا.

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: إن شاء الله بخير صحة وعافية
0: للجميع. أشكرك عيوني مية هلا.
1: حياكم الله من بغداد.
0: أهلا وسهلا حياك.
1: يا أهلا مرحبا يا لذيذ.
0: يلا تفضل قل لي شنو راح تختار من ذني الأربعة اللي أني ذكرتهن؟
1: يعني غير ذن الأربعة يصير
0: شنو عندك؟ قل لي والله خلينا نسمع. هذا اقتنعت؟ إذا اقتنعت أوكي.
1: لا إن شاء الله تقتنعني.
0: شنو هي؟ قل لي.
1: أم بلال يوم كامل مو يمي.
0: زوجتك؟
1: اي
0: دزها لأهلها. أمك مريضة أختك مريضة عادي مو فاهم.
1: تدرين ليش؟
0: ليش؟
1: لأن بيت أهلها حايط بصف حايط.
0: يا الله يساعدك والله. شيلو شيلو.
1: بس والله بيها فوائد.
0: بابا انت جيب يعني سوري من الجمله بس جيب لك هيك فد طاسه ابو بريس. كل مره تخاف من ابو بريس وشمرها بالبيت راح تجي هي شط باها. نعطيك خطه ما لك علاقه يمي. راح تقول لك انا بدي اشيل من هذا البيت. هذا البيت ابو بريس
1: لا تقولها حياه يا مخوف.
0: لا لا وياك هسه تشوف هسه جربها. هذا جربها جربها وشوف.
1: ماشي ماشي ماشي جربها جربها ان شاء الله.
0: طيب داعي ايه
1: ترى بس بيها فوائد الحيط على الحيط بين حمامي
0: وال طبعا يعني بالله شنو فوائدها؟ خلنا نسمع جزء من نفس الفوائد اللي انا
1: يعني. يوم الماء مسوية مرقة فاصوليا. انا ما احب الفاصوليا. تروح تجيب
0: منها. زين يوم اللي ما عندها شغله مثلا مستعجله ما تخابرك وتعال جيب لي اياها. تروح لاهلها تاخذ من عندهم يعني. هذا المسواق الناقص مثلا خلينا نقول.
1: وكلمة توديني لأهلي ماكو. هاي أبد ماكو.
0: لعش تريد بعد لعش تريد توخرها من يمك يوم واحد.
1: شوية تحل عني شوية كافي فدي يومك. زين لا تزعل. لا هاي ما بقى أخويا الكبير يجي يقول لي يقول فدي يوم هجي أجي زعلانة. هاي المرة صارك 20 سنة ما قبل.
0: زين
1: هاي المشكلة. هاي
0: ماكو هيك رجال يتمنى مرته تزعل تطلع من البيت. تخيل بس تخيل. طيب ابو بلال تحياتي لك عيوني نورتنا. شاكرا اتصالك. باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. ما ادري شو ما ادري شو صار الصنطور. ابو بلال شوية صفيت على الموضوع. 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770111415 هذه أرقامنا. لو كان لك الفرصة بأنه أنت تحذف شغلة مهمة بحياتك أو بخلال يومك ذكرت مصاريف دوامك مواعيد والتزامات لو فواتير وديون. يا سلام.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد بحلقتنا اليوم وسؤال اليوم اللي انا احس انه الكل تهتم بيه وكل تريده وكل الخيارات. طبعا هي اكو هواي خيارات على فكره، لكن انا يمكن اختاريت اربع اشياء هي دائما ما تكون يعني ماخذ المرتبه الاولى بتفكير اي شخص خلال يومه، اللي ذكرتها انا: المصاريف اليوميه، الفواتير والديون. تعال سلطان، سؤال: لو لك الحق بأنه أنت تحذف شغلة واحدة من مسؤولياتك خلال اليوم، أوكي؟ شغلة واحدة لمدة يوم كامل، تمام؟ بس ما ترجع نهائياً إلا بعد يعني ما يمر هذا اليوم، ماشي؟ راح أعطيك مصاريف كده هسه أيانا كل مصاريف المصاريف، الديون، أوكي؟ الديون يعني هي المصاريف والديون من السوية لو تنين شنطة ناحلة تيهت شوي من السلطان، ها؟ اي مصاريف وديون. طيب المهم خلينا نقول المواعيد والالتزامات، تمام؟ دوام، يصير عندك يوم اجازه اجباري، يعني يقولون لك انت مجبر بانه انت تاخذ هذا اليوم. فواتير والديون، التزام بالمواعيد والمصاريف. ها مصاريف صدق على هسه مصاريف، اي والله الله يساعدك، بعد ضعفان سوداء مسلول مسلول سلطان. يلا يلا روح، باي باي. يلا بعدنا متواصلين، خلونا نعيد السؤال مرة ثانية لكم: إذا كان لكم الحق بأنه أنتوا تحذفون شغلة واحدة بخلال يومك لمدة 24 ساعة فقط، شنو تختار؟ مع العلم ما تقدر ترجعها نهائيا إلا باكر. المصاريف كل شيء يكون مجاني، التزام بالمواعيد يوم كامل ما عندك، كل شيء كل شيء ما عندك. بس على فكرة ما حلو هيك تقعد ببيت الصافي ما عندك شيء، ما حلو، ما حبيت. الفواتير والديون، تختفي متطلباتها اليوم واحد فقط، يعني ما حد يدق عليك الباب ويقول لك. الفواتير ده احكي بيها اللي هي يعني شو نقول عليها احنا، الفواتير. الدوام يكون يوم اجازة اجباري لك، طبعا الموظفين ما حيختاروا، بس يوسف ما ادري ايش بي شويه نحس يوسف عندنا، بس الموظفين ما اعتقد يختاروها نهائيا هاي، يعني اذا تجيهم هيك مو قاعدين والله فاز المنتخب طهم عطلة مرتين، ايه يومين انطاهم، مو لا ما انطاهم يومين، يوم شو اسمه اخر لهم اللعبه، اخر الدوام، سوري اخر الدوام، اي ويوم انطاهم اوف، لا اتذكر اخر لهم الدوام باع الحظ، بس شوف الحظ اخر الدوام انطاهم يعني عطله همات، يعني بنفس الوقت قال لهم لا تداوموا روحوا قعدوا ببيتكم، رجعوا تخيل راحوا تريقوا مطاعم، هم طالعين عنده الحين للدوام وجاهم هذا الخبر، فقال لك امشي خلنا نروح نتريق. طيب وهسه يطالبون بالرواتب، عمد سكتوا لا خطين ما تحقهم، يعني هم واحد يداوم من الراتب شنو السالفه. يلا بعدنا متواصلين ومنتظره من عندكم ارائكم. لحد الان اكثر اللي اختاروا او النسبه الاكبر اللي اختاروا هي فئه الديون والمصاريف، يعني سوري الديون والفواتير والمصاريف، يعني كل شيء لامس الفلوس اسم الله عليكم، يعني احنا شويه الفلوس عندنا وضعها مو تمام. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم
0: ابو عبودي، مو
1: أهلاً،
0: شلونك؟ شو أخبارك؟
1: الله يحفظك،
0: يا رب بخير، مية هلا.
1: الله يخليك.

0: اي ابو عبود، احكي لي قل لي
1: اي
0: ايش راح تختار من ذني الاربعه؟ مصاريف؟
1: المصاريف اي
0: ابو عبود، ايش يعني باليوم الرنج مالتك بالمصاريف ايش قد؟
1: يعني
0: انا اعرف انه لازم يومية تطلع لك انت، حتى لو مجهز البيت بكل شيء لازم لابد ضروري يجيك اتصال يقول لك جيب لنا هيك.
1: عدا المصاريف والهاي لا كل ساعه الو.
0: اي مش دا اقول لك انت حتى لو محضر نفسك شهريا خلينا نقول تروحون تسوقون لازم اكو مصاريف يوميه ضروري.
1: هسه اخر مخابره تعجب لنا خبز.
0: خبز اي
1: انا بالتاكسي، انا بالتاكسي ايه. الو جيب لنا خبز، الو تعال ايه. خذنا جيب لنا فد اشياء
0: اي
1: هواي هواي هواي متطلبات اكثر من لازم.
0: فما تقدر تحكم ماكسيموم مصروفك اليوم ايش قد؟
1: لا لا لا ما اقدر
0: اوكي صعب. طيب انا عيني
1: عندكم السكر الصباح واللي يرفع السكر
0: اي شفت الله عليك يا ابو عبد الله، عندنا صدق سكر الصباح وعندنا اللي يرفع السكر.
1: سلامنا الاستاذ سلطان طبعا سلطان
0: الاذاعه عيوني انت تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا يا قلبي، باي باي. هلا والله مع السلامه، باي باي. يلا عندنا اتصال اخر. الو الو الو يابا الو، اني احذف عمار كامل انحذف اليوم، روح حققتها لكم ما جبت لكم.

0: يلا بعدنا متواصل وياكم وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: طبعا بالازدحام وذكرت الصديق باكر عطلة تاري مو من عندك أنا يوسف.
0: إيه لا عشانها عشان شقياكاني غدا أقول لك عطلة.
1: تعيات إليك.
0: أنت تمنيت أمنية ما حققها لك يصير يوسف يصير. يصير ما يصير
1: والله العظيم ما يصير بس ماكو هيك من يتجي صدفة
0: لا تأمر تدلل عيني
1: طبعا أحب أسلم عن طريق برنامجكم والوالدتي وكل أحد أحبتي
0: إن شاء الله كلهم يسمعوك أكيد تحياتنا لوالدتك سلمي. أيضا عيوني
1: تحياتي لكم جميعا
0: شكرا مية هلا هلا يا يوسف شكرا لك لا هذا شو اسمه تغششون والله هذا أنه تستهينون بطاقاتي ما لكم علاقة حققوا امنياتكم اي واحد يريد عطله باكر انا يمي موجوده تدللون تريد عطله باكر لا عذر

0: مود نعيش اجواء الحر.
1: اوكي اوكي.
0: لا انا من اهل البصره، شايف الحر والرطوبه.
1: يمنا قطوعات النت، مالك علاقه. اجى فيروس قطعوا النت، صارت امتحانات قطعوا النت، صارت عركه بالشارع قطع. يمنا يمنا، مالك علاقه.
0: شنو الرابط بين الامتحانات والنت؟
1: قطعات.
0: ما نقرا الاخبار يعني
1: مو شويه، ما عندنا ما شويه، ما عندنا ثقه يعني، شوي ما عندنا ثقة بأنه يعني الأمور صير تمام وماكو غش وهاي السؤال، فاهمني؟ ف...
0: على مود الغش.
1: اي بس اكو في بي ان، ملك على الأمور ماشية. طيب
0: وانا وانا عبالي حتى المدرسات ما يظل الامكانيات تيك توك.
1: لا لا لا لا. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا. انا كل الشاكرة اتصالك عيوني انت. شكرا. مع الف سلامة. باي باي. هلا والله. يلا خالي يوم اني ناس تعال ترابي. الله يستر عليه. الله يستر عليه. عم تجيبولي هذا عمار، ما يخاف. شوي نلتهي وياه، ما ضل احكي.

إذا مستمعينا أكيد كلش كنا سعداء باتصالاتكم الحلوة وأجوبتكم على سؤالي اليوم اللي كان إذا كان عندك فرصة بأنك أنت تحذف شغلة واحدة من خلال يومك لمدة 24 ساعة فقط شنو راح تختار، مع العلم أنه ما تقدر ترجعها إلا باليوم التالي. المصاريف كل شيء مجاني مدة يوم، الالتزام والمواعيد وغيرها، التزامات والمواعيد يوم كامل أنت ما عندك شيء، يعني كلش أمورك طيبة وتمام. الفواتير والديون تختفي متطلباتها اليوم واحد، الدوام يكون يوم إجازة إجباري. وبالأخير ممكن أقولكم أنه واضح من كلامكم أنه لو كان فعلا هذا يعني هذا الخيار موجود بالحقيقة، أتوقع أنه كان قلت لكم بداية الحلقة أنه يعني عبارة عن كابينة موجودة وإلك حق أنه أنت تروح شلون هذه الجهاز الصراف الآلي نفس الشيء، ويطلع لك خيار هذين الأربعة وتختار واحدة. أتوقع راح يصير ازدحام على هذا الجهاز لأنه كنا نرغب في بعض الأحيان أنه نخفف من

شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله يكون لطيفة على الجميع. باكر نفس الموعد أرجع ألتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازة المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدانين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انتم شو يعني
6: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. إذاعتك. ثبتها.

0: يما يما يما جقد حلو.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. ذكر بيان للإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تداول مستجدات الأوضاع المحلية في الجانبين الحكومي والتشريعي. وأوضح أيضا أن الاجتماع ناقش الوضع الخدمي والأمني في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعلن عن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد أن المناهج التي ستطبع للعام الدراسي المقبل هي ذاتها المعتمدة في الأعوام الماضية، والتي سبق إجراء بعض التنقيحات عليها، فضلا عن الاستفادة من الكتب المسترجعة وتدويرها لطلبة العام الحالي. وأضاف أن المباشرة بطباعة المناهج الدراسية للمراحل المشمولة بخطة الطبع ستنطلق بعد التعاقد مع الجهات المكلفة بهذه العملية، مبينا أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الوزارة المبكر للعام الدراسي المقبل. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توجه حكومي لرفع راتب المعين المتفرغ واحتساب الزيادة بأثر رجعي من أيلول المقبل. وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم إن المقترح يهدف لدعم الأسر ويرفع الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار شهريا. وأوضحت أن الفروقات المالية المترتبة عن الأشهر السابقة ستصرف للمستفيدين فور اعتماد المقترح وتسوية مستحقاتهم. ذكرت مصادر أن الاستخبارات الأمريكية غيرت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا ونقلته إلى طائرة عسكرية بدل طائرة الرئاسة بسبب تهديد إيراني مزعوم بالاغتيال. وكتب الصحيفة واشنطن بوست استقل ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة ذات الطابقين أمام عدسة الكاميرات التلفزيونية في أنقرة. وذكرت أن ترامب ألمح بشكل مباشر إلى تهديد المستمر لحياته من طهران أثناء حديثه مع الصحافة خلال رحلته الأخيرة إلى واشنطن، لكنه لم يكشف أبدا عن العمليات السرية نفسها. أخيرا، تستمر جهود الإنقاذ في أنحاء غرب كولومبيا لليوم الثاني على التوالي، حيث يواصل أفراد الطوارئ البحث وسط أنقاض المباني المنهارة والمنازل المدمرة، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عقود. وعملت فرق الطوارئ بمساعدة الشرطة والجيش والمتطوعين طوال الليل باستخدام الجرافات وأحيانا بأيديهم للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: ولك سيارة.
1: دير بالك راسي بدوسني. شنو بدك سارة يطلعك؟ مسيرة شنو بدك سارة يطلعك؟
2: إلا شطب شفوري.
3: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.
4: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
5: اسمعوا جديدي على اذاعه الرشيد ماجد المهندس.
4: جديد.

0: أغنية إليك، اسمع واستمتع.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي عم أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع في منتصف هذا الاسبوع. واليوم هي الثلاثاء المصادف قد والله من ورا الرواتب قلنا ما نعرف احنا 11/8 اعتقد لحد الان اكو ناس ما مستلم رواتب على العموم، بس الشهر الجاي شلون خلوا بالكم والله يعني جماعه ال21 بالشهر بس للتذكير فقط استلموا يوم 5 او 6 او 7 بالشهر، اكو ناس 8 حسب يعني، بس انا فقط دا اقول مع التحيه الى وزاره الماليه العراقيه رواتب الموظفين ترى كلش متاخره على العموم. فبلشنا لكم حلقتنا لهذا اليوم. امبارح قلت لكم استكمالا راح يكون كل واحد له سؤال، هذا السؤال هو شنو معنى وليش، شنو معنى عباره معينه مفرده معينه هي ماشي عندنا بحياتنا. قلت انا طبعا للي انضموا ويانا اليوم الى انه كثير من الخلافات اللي تكون ما بين الافراد وبين الاشخاص تكون على اساس عدم فهم وادراك او قناعه شخصيه بمصطلح معين. مثلا امبارح طرحنا الامثال بموضوع مثلا شو معنى النجاح، واحد يقول لك هيك واحد يقول لك هيك، هذا هو يكون دائما بدايه بذره الخلافات ما بين اثنين. ليش؟ لان احنا عندنا غلب بالنقاش، ياهلني هو يسبق الاول ولازم الثاني يقتنع ولازم يعرف هاي السالفه. حتى على مستوى طبعا النقاشات، اذا كانت النقاشات تخص الحياه او النقاشات تخص الدين او ممكن موضوع ديني معين او ممكن موضوع اجتماعي او موضوع سياسي، فلازم احنا عندنا غلب وياهلي يفوز الاول ياخذ جائزه. فهم هيك بالنسبه لهم. على العموم اليوم احنا راح نتحدث، كل واحد راح يخابر، راح اساله عن معنى شيء معين، عبارة كلمة، هي كلمة دائما كلمة أو مصطلح، وأقول لك شنو تفسيرك أو معنى هذا الشيء بالنسبة إليك أنت. للملاحظة فسر لي مثل ما أنت، ما عليك بالمجتمع شلون يشوف، ما عليك بالأفراد الآخرين اللي هم شلون يباعون لهذه المفردة، أنت شنو تفسيرك ومعناها بالنسبة إليك. أرقام الهواتف المشاركة 0780211415، سيارات محديثة ترى مكتوب قدامكم والأرقام يعني، وأيضا على 0780211617. بقول هذا الباب مفتوح، خافكم شي يصير مش دا لأن داعز ثلاثة وزين. يلا على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720211415. لا يونس لا خليني هاي بس شوفنا العطاف وين بعدين براد نروح نعزف على جرة.

يابا اللجنة المالية في مجلس النواب تطمئن العراقيين جميعا إلى أنه مطمئن أن احتياط العراق يكفي لسد الرواتب شهر 10، شهر 11 لحد ياخذ سته. يلا خلينا ناخذ انا اول

0: ناخذ اتصال ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. شلونك حبيبي؟ من وياي؟
1: وياك علي.
0: اهلا وسهلا بك علي حبيبي. يا هلا ومرحبا. طيب علي، شنو معنى او تفسير الاعتذار بالنسبه لك؟ الصدق. شلون صفن؟
1: شغله سهله.
0: شغله سهله؟
1: سهله اذا انا يعني غلطان.

0: تحياتي لك علاوي، شكرا جزيلا. يقول لك الاعتذار يكشف علاقته بالكبرياء وتحمل المسؤولية، فلذلك قد يراه البعض ضعف أو في بعض الأحيان قوة أو تردد. هو هذا. طيب شنو عندنا اتصال؟ سمعنا استاذي، روح بالجو إليك. طيب يلا خليني أنوه لكم مرة ثانية، عندنا مجموعة من المصطلحات والمفردات اللي راح تكون خلال البرنامج، كل واحد راح يتصل راح أنطي أني مصطلح أو أنطي كلمة يقول لي عليها. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: شلونك سلطان؟
0: هلا،
1: شلونك حبيبي؟
0: عباس، شلون الأخبار؟
1: الله بخير،
0: شلون أمورك؟
1: طول عمرك مشتاق لك والله.
0: حسك تعبان عباس؟
1: لا والله،
0: ها فلاونزا بالصيف؟
1: اي والله مو هذا، شلون تقدر فلاونزا ملاعيمك على
0: دمك؟ مرتك ما تدري لك بال، ما قاعد داريك، مرتك ما تدارك.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون اخبارك انت؟
1: والله والله طاريك اول مره الله شاهد.
0: وين وانت ومنو؟
1: والله قاعدين يعني مجموعه مال شباب يسولف ونسولف. كثرهم يعني صار كثرهم عنك عن برنامجي. اي هم نعيش المواضيع انه لسه حاليا البرامج كلها عباره عن انه مهري انه انت وايد صراحة يعني
0: الحمد لله ان شاء الله دائما يعني على الاقل هو يتداول الى انه احنا نقدر نعكس في شيء ايجابي على فئه من المجتمع، اذا كانوا شباب، اذا كانوا مثقفين، اذا كانوا ناس واعين. وهذا يعني تدري هاي رساله دائما انا اقولها الى انه هذا البرنامج هو حتى ممكن نقدم شيء ايجابي للمجتمع بغض النظر عن الفئه او المستوى الثقافي او التعليمي.
1: برنامج كلش راقي مثلك
0: انت راقي عباس حبيبي،
1: مال عالم يعني مال عالم واعي يعني تاخذ البرامج في الشارع اذا اسوي لقاء يقول لك شنو ما تتزوج تسافر
0: ايش تعبان. طيب عباس اذا اسالك شنو معنى الوفاء او تفسير الوفاء بالنسبه لك؟
1: الوفاء ان الانسان يخلص لك يعني ما يشوف غيرك.
0: طيب
1: بالنسبه لي يعني
0: فشي كل كبير
1: يعني الوفاء انسان يعني اذباعك انت بعيوب جابياتك خلاص انه يوفي لك يبقى لك حتى لو حتى يعني الانسان اللي طول العمر يعني مثلا يتوفى الاجل او يسافر او يغيب عنك فهو يبقى بنتظرك. اوكي انا من انتظر سلطان كم واحد انتظرتك من الساعة 3 الى 4 بس اغاني لا بس اغاني
0: سيدي ثلاث البارحة الأربعة وين؟ وين طالعين هوا؟ البارحة طالعين هوا؟
1: ماكو والله العظيم جبتي على الثلاث ماكو يعني كلها غانا غانا ما تحدي يعني حتى ما طلع اللي لقاه شيء يطلع شيء يطلع شيء يطلع شيء يطلع ماكو
0: لا موجود وين؟
1: هو هذا الوفاء
0: هذا الوفاء. طيب
1: حبيبي سلطان الله يحفظك
0: الله يسلمك يا حبيبي الله يسلمك يا حبيبي هلا هلا بيك هلا هلا. الوفاء طبعا هو كتفسير الى انه هو يكشف الارتباط بالاشخاص مهما فعلوا او بالمواقف او بالمبادئ التي تخرج عند الانسان.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: حبيبي.
0: يا هلا ومرحبا.
1: الله
0: يسلمك، شلونك؟ يا اهلا وسهلا، شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله. الفرحه من وراك الثاني وفرقت.
0: ليش؟
1: حتى قلت الجو برا يخبل بارد، قلت له مسوي باذنجان.
0: اي

0: حلو.
1: اي اي
0: شغله زينه
1: من ورا.
0: اي ما بت
1: ارتفعتنا الواد جويه.
0: اي مطيتك. اه بالعكس هي حتى اليوم ترى اليوم انت اذا تريد يشوف لك شغله همين ثقيله يعني رتب امورك. حتى
1: والله البارحه من الوحده الفجر كما طبيت في التبت وما حد من الهواء.
0: والله عم مدى يلحقن والله العظيم صدق مدى يلحقن.
1: اه بقول لك
0: بالوحده
1: الفجر يعني مو
0: ظهر. اي اي مدى هنا مدى تلحق لان ضلت تنعر طول الليل ماكو.
1: اي ماكو لا ماكو
0: طبعا
1: يعني قرات الانوار الجويه.
0: اي
1: العراق عبر 50 واسرائيل 16.
0: تخيل بس تخيل. ما ادري اذا الله غاضب علينا عليهم والله ما ادري علي ما غاضب. طيب الحمد لله. خليني أسألك شنو تفسير أو معنى الوقت بالنسبة لك؟
1: الوقت احترام الوقت أهم شيء.
0: طيب
1: مواعيد ويا الناس ويا العائلة كل شيء يعني الوظيفة مالتك عملك أنت من احترام الوقت يعني تحصل على نتائج هواية للمجتمع. اي الوقت يعني هو هذا بالنسبة لي جدا مهم يعني انا في عملي حريق علي الوقت. اي
0: طيب حلو اوكي.
1: ويا المجتمع ويا
0: العائله. نعم يعني يا يا يا هو يعني مهم بالنسبه لك ان تتعامل بالوقت مع العائله لو المجتمع لو العمل الاهم.
1: الاهم الاهم العمل.
0: العمل
1: ايه لان العائله فيها مجال مثلا اذا دامت واحد يعرف شغله وتاخرت في العمل لان هذا بعض الرزق يعني يعتبر.
0: طيب
1: ففيها مجال العائله يعني تكون عليهم خلينا نقول.
0: اي
1: والصديق هم نفس الحاله هم تقدر تكون
0: عليه. ايه.
1: فالعمل انه الوقت هو كلمه.
0: نعم حلو اوكي. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا ممنون. الله يخليك يا هلا مرحبا. تفسير الوقت يبين نظرته للحياة والعمر والفرص وممكن تنتقل منه لسؤال إلى أنه هو شنو أكثر وقت ندمت لأنك ضيعته. إذا قيمة الوقت هي تكون بالأشياء اللي تحس لأنه ضيعت وقت عليها. في بعض الأحيان تكون إضاعة الوقت على علاقات، إضاعة الوقت على عمل غير مجدي، إضاعة الوقت على التفكير بأشياء مو صحيحة، إضاعة الوقت على أفراد، إضاعة الوقت على ممكن اليوم عائلة. في بعض الأحيان يكون إضاعة الوقت لعدم تحقيق الأحلام، يعني يكون هو حاجز أمام تحقيق أحلامك. فإذا موضوع الوقت كسبه جدا صعب أو قد يكون في بعض الأحيان مستحيل، لكن خسارته هي جدا سهلة. فلذلك أنت حاول أن تكون عندك تفسير جيد وإيجابي لموضوع الوقت وكيف ممكن يكون عندك. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: الكبير أستاذ سلطان.
0: أهلا أخي
2: شونك يا
0: بارحة جيت على التوالي أنت شوفك هوني.
2: أنا أي جيت وما أعرف شو تعزلت بالأربعة ونص أربعة
0: أربعة ونص
2: مو أربعة ونص ما أعرف ليش طفرت شك وشنو الموضوع
0: ما إيش تعبانين شوية وهاي وأمور
2: حارة
0: حارة والله والله
2: حلو كلها تقول حارة عباق جديدة.
0: طيب أمير إذا سألتك شنو معنى أو تفسير الندم بالنسبة لك
2: شنو بعد كل شيء ما يفيد أو شيء سويته وانتهى غلطت فيه
0: وانتهت
2: زين إذا ما مأذي أحد هاي تبقى تلوم بروحك وتتحملهم.
0: طيب
2: وما أخذ يعني حق تروح تري
0: زين. إذا خيرتك ما بين إنه أقول لك هل الندم مؤلم أم درس أم فرصة إيش تختار من عندهن أو أكثر ما يعبر عن هاي الكلمة بالنسبة إليك؟
2: بالله شنو الاختيارات
0: الندم هل هو مؤلم أم فرصة أم درس؟
2: لا حجي هو درس وبعدين فرصة.
0: أوكي إذن هو درس.
2: درس ودرس مهم يعني ممكن يغير حياتك.
0: طيب
2: فدرس كلش قوي.
0: درس إن شاء الله الله يبعد عنك الندم دائما.
2: الحمد لله
0: الشكر
2: لله.
0: باي باي مع السلامة حلو.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. شلون اخبارك؟
1: الحمد لله. شلونك؟
0: الله يخليك.
1: تحياتي لك والمستمعين.
0: الله يسلمك. سولف لي شنو معنى او تفسير المسؤولية بالنسبة لك؟
1: المسؤولية كبيرة.
0: طيب
1: مسؤولية عائلة، لازم يكون واحد مسؤولية عائلة او مسؤولية كبائرة كبير. هاي امانة.
0: زين، تعتبرها امانة؟ مسؤولية امانة؟
1: مسؤول على اي شيء، مسؤول على دائرة، مسؤول على خزينة، مسؤول على تسجيل، مسؤول عائلة، امين صندوق،

0: نتائجه ونتائج قراراته والتزاماته تجاه الآخرين. طيب خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال؟
0: شنو الأخبار؟ وين شنو الوضع؟
1: سفر.
0: آه شنو أكو فلوس؟
1: فلوس.
0: إيه كرف كرف العالم ما عدا رواتب. بس أنت مرتاحين تشتغلون والله العظيم. ما قاعد تجي يمنه؟
1: والله ما
0: ليش؟
1: والله متي.
0: آه متلاغين شوية.

0: يعتبر الاحترام عند البعض عندما يسمح للجميع بأن يتحدثوا مثل ما يريدون أو يكتسب في بعض الأحيان. سؤال في اشتريت أعطي أساشين تصدعت على الطابة
1: بين سوء تفاهم.
0: أيوة
1: بركي حلنا
0: بين سوء تفاهم
1: فعشيك يا قلبي الخربت في الكلام بتروح بتيجي

0: يعني بصراحة أكو يمكن مجموعة الأسئلة اللي موجود موجود موجودة مو على نفس الأغنية موجود حلوة الأغنية هاي بيروت تعال خمسة خمس فيكي هو يقول يعني أفر هيك بيش إيه بس يا رزقك وما شبيش خاصة إذا كانت هاي التجي إيه لانسر قرش تجي صحولة هي كوفية من عدها تجي كلش عالية محركة نسيتها مهم طيب شوفوا شقد هسه احنا سالنا عن مصطلحات يعني البارحه تقريبا حوالي بال 25 30 مصطلح سالت عليهم واليوم راح اسالكم تقريبا حوالي 25 30 مصطلح شوف كل واحد يفسر الاشياء مثل ما هو باله وهذا طبعا انا اعتبره هو التفسير الصحيح ليش؟ لان كل واحد شلون يشوف المصطلح او شلون يفسر المصطلح هذا اللي هو كشخص يقدر يناقش به أو ممكن يقتنع به أو هذا جزء من ثوابته في الحياة فلذلك كل إنسان اليوم إحنا عايش ويانا أو ممكن موجود في هذا المجتمع ندخل وياه في جزء من الصراع أو جزء من الحوار أو جزء من النقاشات اللي ممكن تكون ما بيناتنا ثيناتنا ممكن نصير بهالطريق خلينا ناخذ ويانا اتصال ألو يا الله يا أهلا وسهلا
1: يا الله يا الله سهلين. يا الله يا أخي والله الإذاعة حلوة
0: إيه
1: لما احمد يزن المختار
0: مو
1: والله يعني صدق عدد ثقه تحس فرق ذاك وين الدقع 20 30 مكالمه يا ضيف الحلقه والله العظيم احمد شوق بلش في الثانيه خطوطه ثانيه مع الخاطر تنطعدك بينما ذاك يظل مستحب التليفون وهاي فلان قال
0: يصفن يصفن يصفن
1: ويهنج شويه شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: شو الامور طبعا واحد صاحبنا سمين بدون ذكر اسماء هو سمين يسمع وميض عادي يسألني عن مانجارو
0: مانجارو
1: الله يخليك انت قاسمه بالقص الله يجيبك
0: على مانجارو ما تشتغل وياه بالعكس
1: مانجارو ما يضرب هيك ما
0: لازم اي لازم لا ما يضرب ببطنه بحلقة لازم يلا تشتغل
1: بحلقة هيك
0: يلا خلينا شلون اخبارك خليني اسالك سؤال السؤال يقول شنو معنى الفقر او تفسير الفقر بالنسبه لك
1: الفقراء احباب الله
0: بغض النظر
1: احباب الله
0: احباب الله كذبون عليك
1: احباب الله ولا
0: بطيخ لا قال كذبون عليك
1: كذبون عليك كذب الفقراء احباب الله
0: طيب
1: يعني انا لما انا فقير ما اقدر اروح لاحد ولا عمره شلون الله يحبني ما اقدر اصدق
0: طيب.
1: ما اقدر ازكي ما اقدر مثلا انطي الخمس شلون الله يحبني
0: طيب
1: شلون الله يحبني بس هي هاي سوالف مال الزود رجال الدين
0: مال الزناقين
1: الفقر ابو السلاطين يعني والله
0: عزيز مال الزناقين
1: الفقر
0: والله
1: مو
0: سوالف مال الزناقين
1: الفقر مو بالفلوس
0: بعد
1: الفقر شلون واحد هو يعني مخد ملكي ملياضي
0: طيب
1: ويفتقر للصحه يفتقر للعافيه يعني واحد يعني الله يكفيكم ان شاء الله مثلا فقير وبيذاك المرض الخبيث العفو غني وبيذاك المرض الخبيث يفتقر للصحه يعني مستعد يطلع فلوسه كلهن حتى يا دوب يتشافى ويصير زين هذا يعني فقير الحاجه مو فقير الماده او فقير الشيء لا يعني انا من وجهه نظري الفقر مو فلوس لا صحة عافية نظر سمع بصر يعني هذا من كلهن يعني الأساسيات بالحياة الفق يعني ينضرب بهن الفقر ولا هو الفقير فقير من الله خلقه فقير العدة فلوس تجي فلوس
0: لا ماكو
1: لو برميل مال خالص لو بدبة مال مي لو بالقاع لو بالتنور الجرطة قالت خرب شرف إذا أبقى
0: ما أريد أبقى بعد
1: زين قلت لك ابو السلاطين الفقير محتاج حاجة
0: الفقير اللي هو نعم اللي يكون هو يعني لا يملك واحدة من نعم الله خلينا نقول فلذلك هو ممكن هنا نسميه عليه فقير طيب حلو
1: مع العلم ملك ملياردير بس
0: ما له خاصة طبعا
1: فقير الحاج
0: صحيح طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا ممكن أن يعتبر الفقر ماديا لكن هذا لا يعتبر الفقر الرئيسي هو فقر المشاعر والفكر والمشاعر والطموح والنعم هذا هو تفسيرها ناخذ ويانا اتصال ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو
0: نعم أهلا
1: يا
0: هلا
1: اشتاق لك بالقرآن.
0: شو عجب شنو بدل السماعة بس تحكي بالسيارة شنو؟
1: لا يعني حاط على سبيكر انا دا اشوف.
0: اي وهذا الجاهل يمك منو؟
1: بتسمع منو ياي؟
0: اي ها منو بتك؟
1: بتك والعائلة.
0: ها
1: جت الحلقك الفرصة.
0: اي لا بالعكس تحياتي طبعا للعائلة الكريمة خيتنا العزيزة وبالعكس يعني احنا تدري انت من الاشخاص اللي يعني انت عزيز علي شخصيا يعني مصطفى.
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك مصطفى. خليني اسالك سؤال.
1: انا اخذ قبل ما ليش ما قاعد سيارات.
0: لا لا ليش ما عندي سمعون اردي سمعون اردي سمعون شركتي شنو شنو نصل هذا. اي هم دي سمعون انت دي سمعون كلكم بالسيارة حتى احنا نصير مشاركة بالاجابة انا على مود.
1: ايوه خذ راحتك.
0: طيب شنو تفسير او معنى الانوثه بالنسبه لك؟
1: يا رب عندكم العافيه. والله انا امل من وقت.
0: تعال سالف وين انا من وقت لا اعرف اسد زعدانه تقول عليك يلا
1: لو بس هيك تخذرني.
0: اي سالف لي شنو معنى
1: تجاوب.
0: اي طبعا اسمعي ثاني شنو معنى الانوثه او تفسير الانوثه بالنسبه لك؟ يلا
1: والله ما عندي اي فكره.
0: شو ما عندك فشات شنو
1: عاد شايف بعدين؟
0: لا لا ما لا عندي شغله عندي شغله ويا والدي والدتي. يلا سولف لي
1: وش تفسير الانوثه وهو يعني انت ما راح تفتهم الا تتزوج.
0: يعني على عكس ما انا اعرفه قبل ما تتزوج حقيقه كان عندك اكثر من تفسير الموضوع على العموم. طيب من تتزوج شنو؟
1: الله يسلمك قبل الزواج تعرف شنو يعني الانوثه؟
0: انت؟ انت شفت مصدر من مصادر معرفتك بالانوثه؟
1: الف رحمه ما اعرف شنو الانوثه يعني ما
0: اعرف.
1: انا رجال تدري بي انا مستقيم.
0: ادري بيك. اي انت اول بنيه عرفتها بحياتك تزوجتها. لا مو زوجتك الحاليه قبل.
1: لا
0: يعني ها؟ اي انت توعدها بالزواج. طيب هسه ما اعطيني تفسير اخي شنو؟
1: شوف انا والله الامانه كل الافكار طارت من بالي. ادري بي انا لا العب
0: ادري بيك.
1: يعني مو بيك سؤال خاصه يعني بالبرنامج وياك يعني

0: هاي موضوع عادي.
1: ايه شو معنى هاي؟
0: بس حاليا للأمانة يعني ضاغطتني بالسؤال وبال بال بال بالموقع اللي أنا فيه حاليا.
2: نعم هسه شنو؟
0: فأكيد راح أجاوبك يعني لو دارك على إنستغرام ولا تلاقى باكر يعني ترى بعد بالأسبوع طويل.
1: لا بس هو هاي الأسئلة بس اليوم وخلص باكر ما ناخذ غير موضوع وتدري بي إذا ناقشت أنت بغير موضوع بس هذا يبقى السؤال وأنا أتمنى هسه أنا سألته وأنت إلك يعني الأحقية باعتبارك مستمع هسه نحكي عن حق وحقوق إلك الأحقية أن أنت تجاوب أو ما تجاوب بس بقى خيتنا أقول هي يعني سيري فد يوم أنت هذا السؤال وخلنا نشوف فرد واحد زلمة طالع من ظهر أبوه ما يجاوب فنشوف شو راح يصير.
0: لا حجي ما يحتاج توصل والله ما يحتاج يعني هسه هي تكون عندها في الكوليكشن مال اسئله تقريبا 50
1: بالضبط اي
0: الجبيعه
1: اي بعد
0: الجبيعه
1: طيب حبيبي تحياتنا لك مصطفى الجميل الرائع
0: انت الجميل رمضان جميل تعرف فرانكو شلون انقتل
1: وان شاء الله يا رب يكون يومك جميل باذن الله تعالى
0: أشيك
1: أنا مشيك والله طيب تحياتي لك
0: حبيبي
1: هلا مع السلامة باي باي هلا بصراحة يعني هدي النفوس والله.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: طبعا من المستمعين القدامى حضرتك.
0: كل الهلا بك، تشرف.
1: من ايام كان البرنامج يطلع بثلاثة، كانت بالاربعة امنيتنا كان انه يطلع بثلاثة، لان احنا جروب عمل ينتهي العمل مالتنا بالاربعة.
0: طيب.
1: كون استاذ سلطان يطلع عندنا لحتى اللحك، فالحمد لله اجت
0: محتوى. الحمد لله جيدة. اتعرف عليك، اسمك؟
1: انا مروان الخيار.
0: اهلا وسهلا بك يا مروان. مروان شو طبيعة شغلك؟
1: والله حاليا خياط بنفس الوقت سائق ومندوب في شركة.
0: ها، يا اهلا وسهلا بك، كل الهلا. طيب. مروان، اذا اسالك سؤال واقول لك شنو معنى او تفسير الانتقام بالنسبه لك؟
1: والله استاذ سلطان، الانتقام بعض الاحيان مريود يعني بامور، وبعض الاحيان لا، العفو افضل.
0: العفو، العفو عند المقدره لو عند القناعه.
1: لا، عند القناعه يعني.
0: عند القناعه يا مو عند المقدره.
1: عند لا، قول الانتقام من الناس اللي ما قدر المعروف اللي انت تسوي لهم اياه. عندنا ازمه اليوم انه انت الانسان تحسن النيه وياه تصدق وياه، ولكن تشوف موقف راسه راح يعني تشوف وجه حياتك فشايفه وياه.
0: طيب.
1: لانه تنتقم من عنده مو ولا تحاربه ولا هاي، بس تنتقم من نفسك لين من الايام تصرفت باحسان ويا هذا الشخص.
0: طيب، هل الانتقام عندك مرتبط بردود الفعل أم بالفعل نفسه؟ يعني أنا اليوم واحد سوي ياك شغلة إنه كرت فعل إنه ممكن تنتقم من عنده، لو أنت مثلا شفت تصرف معين وكنت تستقرأ الموضوع وانتقمت، يعني انتقامك كرت فعل لو لا ترتيب؟ يعني تفكر لي.
1: لا والله بعض الأحيان لا لا لا، رد فعل يعني.
0: رد فعل.
1: أيوه.
0: طيب جيد، أنا اتشرفت باتصالك، وبصراحة إن شاء الله دائما اسمعك وتشارك ويانا. يعني
1: برنامجك الله شاهد، يعني عندك معلومات وفد انسان ذوق انت.
0: الله يحفظك، انت احسن. الله يسلمك يا ورد، في دول عمرك يحفظك ان شاء الله، يرزقك ويفتح ابوشك دائما يا حبيبي. تحياتي لك. شكرا. هلا بك، مع السلامه.

0: طيب عندنا اتصال صارت نهار ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: استاذ سلطان الطيب.
0: كل الهلا بيك الله يحفظك. من وياي؟
1: عيونك عيوني ابو عبد الله. وياك
0: اهلا بك يا ابو عبد الله. شلون اخبارك؟
1: هلا بالطيب الله يحفظك.
0: خليك يا هلا ابو عبد الله. اذا سالتك شنو معنى او تفسير الصبر بالنسبة لك؟ عدا انه مفتاح الفرج هاي نسالي اياها.
1: ساس
0: ها ها ها شو صفات
1: مفتاح الفرج؟
0: لا عوف المفتاح الفرج هسه. مفتاح الفرج عليك انت. شنو تفسير او معنى الصبر بالنسبة لك؟
1: الله
0: الله انت
1: يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. طبعا هي الصبر أهم شيء يعني. إحنا شوف الصبر إذا وهو هذا هو هذا والقدرة تتحمل الإنسان. إحنا متحملين وصابرين على
0: ذو
1: صابرين
0: ذول إحنا صابرين عليهم والله.
1: ايش وقت ننفجر عليهم؟
0: ماكو
1: ما ننفجر من وراهم.
0: احنا بس صابرين ما عندنا شيء. مو هي بقى هسه لازم تصبر تصبر بعدين توصل مرحله تنفجر. احنا لا احنا العراقي مختلف دائما.
1: اي راح ندخل الجنه من وراهم.
0: والله هي مو احنا خاف انه بالفيلم يطلع شو اسمه انه احنا شو اسمه وهم بالجنه. خاف ما ادري وضع ما ادري لان هم يروحون للحج يبنون جوامع يبنون حسينيات. أيوة يسوون يثوبون. أيوة يطبخون بالشارع. احنا ذني كل ما نقدر نسوي ما عندنا فلوس. فتخيل هسه ذني تحسب المحسنات واحنا تحسب لنا شيء. وتخيل ايش يصير
1: وعلى قولت هذا باسرائيل 16 واحنا
0: بابا احنا 50 ما دا اقول لك هسه تاليها انه بخاف شو اسمه وهم اقول لك وهم احنا حتى بالدعاء من يدعون هم احنا نصيح امين يعني لهم الثواب مو انه والله ما والله اقول لك راح تعبني انا راح احكي
1: بس عايز بس عايز
0: يلا
1: اليوم اكو واحد يصلي الجمعه
0: اي
1: فتدري انت ورا الصلاه يقعدون هذول المجادي
0: اي
1: فهذا مخلص الصلاه طالع منطي الف للمجدي قال له ادعي له والمجدي ما يصلي زين انت مو تتجوز
0: زين انت تتجوز ما يدري شغل
1: جايب
0: يدري شغلته مو صحيحه
1: اي والله
0: الله
1: يحفظك ساس
0: الله يسلمك
1: دائما اسميك سلطان الاذاعه
0: بن دول عينك يا ذهب الله يحفظك يسلمك الله يخليك انت الاحسن. شنو الموضوع انت ليش فتحت هاي كل الاشياء لايف هالقد اضاءه شين استوديو اني ياسر عمر واي ذني مصادر هواي الصحة والعافية وياها لا تنسى. طيب اذا احنا بعدنا طبعا في حلقتنا وهاي مجموعة الاسئلة اللي قلت لكم عليها راح تكون موجودة راح تبقى وياكم على الساعة الثانية. لحد الان يمكن يعني او ممكن اغلب اللي موجودين ويانا على الهواء مباشرة جابوا اجوبتهم بطريقة اللي هو شلون يشوفها كتفسير منطقي هو يحب انه يفسر او يفسر بهذا الموضوع اللي احنا قاعد نتحدث عنه. مجموع الكلمات العبارات والمصطلحات كل واحد يفسرها حسب ما هو يشوفها.

خلال الأسئلة اللي ذكرناها طبعا خلال الحلقة أكو بعض الإجابات كانت يعني نفس تفسيرها الحقيقي. أنا قلت التفاسير هنا تختلف كما اللي باو حاب وجهة نظره هو، كل واحد يمكن يشوفه اليوم مثل ما هو موجود. اللي موجودين طبعا على البث المباشر على التيك توك تقدرون تشاهدونه طبعا أيضا من خلال حسابنا إذاعة الرشيد، وأيضا هناك تشاركون من خلال الإجابة على الأسئلة اللي إحنا قاعد نطرحها، وأيضا بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على أرقام الهواتف 07802111415 وعلى 07802116117 والاتصال على الواتساب على 07201114115. مجموع الأسئلة والمصطلحات والمفردات اللي أنا ذكرتها خلال الحلقة بصراحة أتمنى أنه أنتوا تفكرون به، يعني هسه حتى إذا أنت تسمع أو أنت ممكن ما شاركت أو بعدك يعني ما أعرف شنو ما مقرر أن تخاورنا، الوضع طبيعي، لكن أنت أطرح هذا السؤال على نفسك اللي أنا دا سأله، شنو تفسير أو معنى فلان كلمة، شنو تفسير أو معنى فلان كلمة، أنت فكر بيها أو أنت فكري بيها وشوفي شنو إجابتك للموضوع، طابق إجابتك باللي راح يجاوبها المشترك أو طابق إجابتك ويا التفسير اللي دا أنطيقاني بنهاية المكالمة. شوف شقد بالمية أنت تطابق ويا هذا الموضوع وشقد بالمية أنت تختلف، وإذا كنت مختلف فهذه وجهة نظر تحترم وتقدر، إذا كنت مطابق فمعناها أنه أنت فكرتك صحيحة بكل الجوانب، هي فكرة تبقى موجودة عندك أنت، قناعتك أنت، ما أنت شفته من دروس وعظات أو يعني تربيت عليه ينطيك تفسير معين للمصطلح اللي عند أحكي. راح ننتقل هسه نسمع أغنية، ننتقل فاصل وبعدها رجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية للتغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات الممتلكية. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدانين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم.
4: تأخر انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

0: مستمع رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وعندنا مجموعة من الأسئلة اللي راح تكون هي سؤال عن مصطلحات أو مفردات ممكن أنت تسمعها اليوم في حياتك. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: سلطان.
0: يا هلا يا هلا
1: محمود الراوي.
0: يا أهلا وسهلا بيك محمود، شلون أخبارك؟
1: أسعد براحتك، أنا مو بالبيت.
0: ها هيجي بحر صار، شنو الوضع محمود؟
1: باب زين ربك ما فاتح البارحه الرشيد مخبوص.
0: الله سترك والله العظيم.
1: ايه
0: الله
1: ربك
0: سترك.
1: رجعت ايه. جبتها تضحك
0: يتيم. ايه زين الله ما اسمع السلطان. زين وس شنو الضمان اليوم ما تسمع؟
1: شلون؟
0: شنو الضمان اليوم ما تسمع هي؟
1: والله انا والله
0: بعد انت وربك. ايه هو شوف ربك مرات مره مرتين ثالثه بعد مو كلش من تلح هواي ما المهم خلا حاول أرتب لك الحكي اليوم، إحنا على أمل المهم. طيب شنو معنى أو تفسير السلام بالنسبة لك؟
1: السلام.
0: السلام إيه؟
1: شف الناس شرك.
0: شرك لو
1: شرك
0: أنت. إيه
1: يعني هذا واحد بيأذي غيره فهو السلام هذا.
0: آه هو هذا السلام، هذا تفسيرك إلي أنت. طيب شو كنت آخر مرة حسيت أو شعرت بالسلام؟ إنه يعني جاك إحساس حقيقي يعني بالسلام.
1: السلام.
0: إيه. راح صوتك وقف. شنو؟
1: دا أقول لك من طلعت خارج العراق.
0: من طلعت خارج العراق.
1: إيه حسيت بالسلام وبالأمان. قيمة البشر.
0: مع الأسف يعني. للأسف والله هاي
1: والله العمر
0: أكثر شيء.
1: هذا الحلو كله راح بالمشاكل والحرب والدين.
0: أي والله. طيب
1: حسيت صدق بالتنام وبالأمان. ومن تزوجت
0: من تزوجت حسيت أنا حسيتك إذا تقولها أنت بس لأن شوي أخذتك الهاي. إيه هو واحد مرات من يتزوج يشعر بالسلام. يشعر بالسلام في بعض الأحيان هو حقيقة.
1: أقول لك اليوم عمار شو
0: مو عمار لين
1: صدق
0: صدق.
1: لا والله العظيم
0: والله مو عمار.
1: يا شوف اليوم الروحية حلوة يجي فرفة.
0: شو عجب
1: والله العظيم جديات والله ما أدري مو عمار عمار ده أقول
0: دا اقول صار ويا
1: هز برقبتي ويا الغاز وحدي والله بالسياره على راسي من لحد اليوم.
0: احمد مثنى
1: انا وشاب الورد دارينا بالاغاني
0: بشاب هو مداريك بلا ما تسولف. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بالرابع. هلا حبيبي اذكرهم شنو حبيبي؟ يلا خلينا نذكرهم بالأرقام لأن عندنا هنا طبعا أيضا على التيك توك نذكرهم بالموضوع. هسه شو نسوي إحنا؟ نأخذ اتصال. نعم أوكي نأخذ اتصال. ألو
2: هلا خرطوني شانك.
0: يا هلا ومرحبا شلون أخبارك؟
2: أنا الحمد لله تحياتي لأحمد مخنة.
0: الله يخليك الله يسلمك يا وردة.
2: مصطلح
0: يلا أنا للأسف انقطع الاتصال للأسف.

0: ناخذ اتصال. الو.
1: هلا سلطان.
0: هلا، وشلون اخبارك؟
1: هلا الحمد لله. شنو المصطلحات؟
0: ها شنو المصطلح؟ خلينا نعطيك مصطلح. شنو معنى او تفسير الحضور بالنسبه لك؟
1: الحضور يعني الحضور شلون بالاصدقاء،
0: يعني الحضور لما تكون انت حاضر مع الاخرين، شنو معناه؟ شنو تفسيره بالنسبه لك؟
1: الحضور هو شلون ثقافه جديده راح ينطيني ثقافه جديده بحياتي. وراح ينطيني شلون
0: اي كملي
1: راني شلون ما راح اكون مغلقه وما راح اكون يعني شلون متخلفه وراح اتجدد وراح تكون شخصيتي اقوى وهاي يعني التجدد في الحياه.
0: طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: لك. الله يحفظك. الله يخليك. شنو العفو صرت اطلع شفتر وارجع بس شلون كافي والله لحق لها بالكعبه. طيب يلا عندنا حسن كاتب من اجمل الاصوات، مستحيل صوتي زين. ورود كاتب نورتو، شكرا جزيلا. جعل الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك. تشهد ورود. اوكي يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: يا الو.
0: يا اهلا وسهلا.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
2: الحمد لله. البارحة ما لحقت اتصل، واحد ورطني
0: اي
2: قال لي اطلع من الشغل بالاربعة وربع ويريد يشتكي علي. يمك
0: مستحيل
2: والله. يا اخونا مصطفى طارق تحياتنا
0: له. تحياتنا له. اي
2: مواعده في هاي المنتام بالماتي باميد يمكن صار 6 شهور ما ادري ايش.
0: هذا الطبيعي مالتك بسامته.
2: اي قال لي شو اسمه، قال لي اشتكي عليك يا سلطان. ها قلت له انت تدري سلطان؟ قال له شهر عاشر غلاب مالات ابن سياره ما تدري.
0: والله
2: انت صار مو قلت له سلطان والمخرج.
0: تخيل. قال له بس تخيل.
2: يعني
0: قال له هو اللي لازم ما تاخر عليه، متاخر عليه شهر، فانت اللي مترهي عليك 6 شهور طبيعي.
2: قلت له خلي عمار يشغل لك الاغنيه مال رياض احمد. قلت له القصام وانت الخصم والحكم.
0: اي والله. طيب
2: شلونكم؟
0: شلون الاخبار؟ خليني اسالك شنو تفسير او معنى القسوه بالنسبه لك؟
2: القسوه
0: اي
2: والله اني بعض الاحيان
0: اي
2: تصرفاتي اكون قاسي بلساني، يعني مو يعني مو ضرب وما ضرب
0: وهذا.
2: اقسى على المقابل، مثلا اذا احد الاصدقاء يكذب وانا اعرف يكذب اقسى عليه والله بالحكي. ما يعني ما عندي مجال.
0: طيب
2: هذا اللي يحاول انه يستغفلك
0: ما تحس القسوة بالعمل مرات؟ يعني مثلا إذا كانت قسوة باللسان بالعمل مرات ممكن تخسرك العمل نفسه؟
2: أي طبعا. لا يعني مو تخسر العمل نفسه، تخسرك الزبون.
0: تخسرك الزبون مو إيه هو عمل ما تفاتح وياه.
2: أي قبل تقريبا ساعة صارت عندنا هذا شد وجلب ويا أحد الصيدليات حياتنا إلى يعني هاشوها مطر شوف كتاب مصطفى
0: زين.
2: هاي حسين ويا يا اليوم بيحاول يختلف علي قدام السوبرفايزر ماتي
0: زين.
2: كبر بلسان ابو علاوي حلو العيني راسا طلع صافين على الحكي. قلت له رد خصم ورتب لك خصم، هذا الموضوع يعني انتهى بالنسبه لنا. بس ما تجي هسه تطلعني انا غلطان؟ لا دير بالك.
0: لا مو هيش.
2: يلا يلا وش تسوون؟ يسووا كل السنه يشتكوا علي بالنقابه. قلت له اوكي ماكو مشكله.
0: طيب
2: المحامي كان قاعد، المحامي سمع الحكي المكالمه.
0: طيب
2: وقال هاي هذا اللي اشتكي عليه.
0: اوكي
2: يعني اخترنا واحد زبون ففي مقابل ابو صلاحين هاي خساره، انا اشوفها مو خساره لان انت اول شيء راح تكتب راحه بالك.
0: اي
2: ما وما راح أفضل إنه الداعي فيهم قديمة وهاي.
0: نعم.
2: هيك إيه.
0: طيب. أوكي.
2: أيه شوف كتب لي مصطفى هاي أنت البارح شو اسمه أو ويطلع يتوكل.
0: إيه.
2: ملح حي كان عمي مصطفى طارق أبو يوسف. مصطفى طارق أبو يوسف. إحنا نعتذر يا
0: أبو. يلا ما يخالف ما يخالف أقول له ما هي ماشين هي ماشي ست شهور بسيطة منها ثلاثة شهور تفصل سالفته أقول أبو مصطفى.
2: أي لا يعني إن شاء الله أي شوف شهرين شهر وخمسة أيام إن شاء الله يعني
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله إذا كان الخميس
0: بإذن الله
2: إن شاء الله طيب. يعني هذا على التفصيل أموال كامل مثل التصوير هذا بعد شيء راجع لك
0: طيب تحياتي لك بالزيمة حبيب القلب مع السلامة هلا باي باي شنو حبيبي قول لي حلوة دليل ايش عم تغزل بالليل متغزل بالنهار ايش عجب ايش عجب يعني

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو وينه صدق؟ الو يابا النائبة هيام الياسر التي كانت سابقا وزيرة الاتصالات تقول نقترح إجبار شركات التمويل الذاتي الرابحة على دفع رواتب الوزارات الممولة مركزيا. هو حكى عن الرواتب، بحس الوضع احنا شو راتشين، هو دي يسولفون على موضوع الرواتب. زين ناخذ اتصال. الو مساء النور. الله يخليك يسلمك، من جاي؟
1: أنا رشا
0: عبد الله. رشا؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا بك يا رشا، شلون أخبارك؟
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك يحفظك. رشا إذا قلت لك شنو تفسير أو معنى الاختيار بالنسبة لك؟
1: الاختيار دائما عندي فيه مشكلة.
0: ليش؟
1: ما يعني صعب الاختيار عندي.
0: ما تعرفين الاختيار؟ ما تدبريها؟
1: ها؟
0: ما تدبريها؟ يعني ما عندك حظ أو مثلا ما عندك فرصة أو ما عندك شنو بالاختيار؟
1: لا يعني تعرف يعني الحياة يعني صعبة والاختيار بها يصير صعب في حياتنا.
0: زين أسوأ اختيار مر عليك بحياتك شنو كان؟
1: انقطاع الفكرة والهربان وكذا، وكنا تغير العنوان على الوقت مالته.
0: لا احنا نفس الوقت مالتنا من ال 3 ل 5
1: يعني يومية كنت اخابر بس انقطاع الفكرة يعني.
0: اي والله اتشرف بك يا وردة،
1: سمع صوتك يا رب.
0: الله يخليك يحفظك، اتشرف بك يا وردة.
1: الافراد مثلك
0: في دول عينك
1: الاختيار صعب.
0: الاختيار صعب. شنو أسوأ اختيار اختاريتي كان؟ أسوأ اختيار
1: ما تقبل انت؟
0: لا عادي
1: والله. زواج
0: كان اختيار هاي ما اقبل، بالعكس هذا أسوأ اختيار بالحياة طبعا اقبل.
1: يعني اختيار
0: كان
1: مو موفق. اي والله.
0: طيب شفتي احسن لك. طيب لا باخي من هذا اختيار حسين شو الله العظيم. طيب تحياتي لك رشا، شكرا جزيلا اتصالك، واني ممنون كل التحيه.

0: ناخذ يعني اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الكبير سلطان تحياتي.
0: كل الهلا بيك انت الكبير، من وياي؟
1: يعني صدام ابو مصطفى العبد.
0: اهلا وسهلا بيك يا هلا ومرحبا.
1: الله يخليك.
0: الله يخليك.
1: احنا شو وقت نصير ان شاء الله اصدقاء البرنامج؟
0: دائما انت صديق البرنامج.
1: اخوي العزيز
0: ما عندنا اشتراكات، الاشتراكات خلصت ويا ذولاك بعد ما عندنا.
1: اي لا هذا بعد
0: كلها يا اللي يجي خبر ومشترك. طيب اذا سالتك شنو تفسير او معنى العتاب بالنسبه لك؟
1: العتاب بالنسبه لي والله صراحه احنا هم نرجع نقول اكو قسمين تصير بالحياه، واحده من عندهم انه تعاتب اللي هو ناسك واخوك وعزيز قلبك. تدري انت بالحياه اكو انسان يصير ناسك واكو انسان يعتبر عابر هذا. فالعتاب تعاتب، اكو زعل واخو عتب.
0: اي
1: اليوم اذا اريد نعاتب نعاتب القريب علينا، اذا في يوم من الايام انت زين وياه وهو مثلا ما يبادلك نفس الشعور.
0: اي
1: وما يبادلك نفس المواقف، دائما هذا تعاتبه بس ما تزعل من عنده. دائما ابو السلاطين الكبير نخلي باب مفتوحه لكل شيء. صراحه يعني انا وجهه نظري بالحياه.
0: طيب بس مرات هذا الباب يعني يفتح عليك بيبان اخرى،
1: نتحمل ما يخالف.
0: يعني باب التمادي، باب الاستغلال.
1: عندنا طيبه
0: اي احنا ما عمت علينا غير هالطيبه هاي.
1: ايش السوى بعديها هاي تكوين بي كل انسان تكوينه البي يعني
0: جماعه خيطونه من الاذان للاذان واحنا بعدنا بهالطيبه.
1: والله كلامك منطقي وهواي حقوق من عندنا يعني ما اخذينا يعني يعني لسه احنا شو نريد نسوي؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل. اي فاني هذا اللي اشوفه صراحه. تعاتب، قلت لك تعاتب القريب، تعاتب الانسان اللي انت عندك مواقف وياه وهو لازم يبادلك بنفس الشعور.
0: اي
1: هذا اللي موجود صراحه. انا وجهه نظري بالحياه حكم خبرتي بالحياه يعني.
0: نعم حلو حلو جميل جدا.
1: ايه.
0: طيب تحياتي لك حبيبي.
1: منك.
0: لا بالعكس انا اشكرك شكر جزيل وممنون منك على اتصالك. تسلم.
1: لا اخ عزيز واتمنى الله يحفظك وبنهايه الحوار اتمنى الله سبحانه وتعالى انه كل انسان زعلان من شخص عاتبه لا تقطع وياه. اذكر اليوم الله سبحانه وتعالى من ذكر الميزان. انت اليوم انسان اذا 10 مواقف 8 و7 زين و3 مو زين مشيل هي. انا احكي لك ما اريد اصير قدام المستمعين وقدامك انه انا يعني انسان متسائل. الحمد لله والشكر هذا اللي بداخلنا نحكي من قلب ورب.
0: نعم نعم
1: خلي صحيح. كل انسان عنده ميزان بحياته وعائلته واصدقائه شركاء الدم نفس الحاله
0: نعم.
1: يصير وياهم وبالاخير كل الحب والموفقيه.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: ممنونين على هاي المواضيع.
0: بالعكس بالعكس احنا نشكرك شكر جزيل.
1: انا اعتبرك دكتور نفسي انت يعني معالج روحاني للناس صراحه.
0: بدون عينك يا ورد.
1: حبيبي
0: الله يحفظك ان شاء الله. تحياتي لك تسلم شكرا جزيلا.
1: تحياتي اخوي.
0: شنو انت؟ ابو زين يقول وين قاتله؟ والله ما ادري. يلا ناخذ اتصال. الو
2: شلونك؟
0: اهلا
2: شلونك بعد؟
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: الله يخليك خالد الجميل.
2: وسؤال
0: اي
2: هاي الاسئله من حطيتها مو اعتباطا مو لو هيك
0: لا طبعا مو اعتباطا يعني شنو هيك
2: صدفه؟
0: لا لا انا يعني اذا احاول عندي مجموعه معاني وتفسيرات لها فكل واحد من حسب ما يتحدث اقول له

0: شوف اي شيء ما يمثلك بصله هو غربه.
1: زين.
0: احيانا مثلا احيانا تروح مثلا بيت صديق تحس بغربه.
1: زين.
0: تروح مثلا يم قرايب تحس تروح بغربه. تمشي بشارع مثلا بس هذا مو ما تنتمي له.
1: نعم.
0: فاي شيء اي اي اي دقه قلب تحسسك بالغربه انه هذا انت ما تنتمي لهذا لهذا الشيء هي هاي غربه. يعني مثلا انا 8 سنوات بمصر ما حسيت بغربه.
1: حلو.
0: موضوع كلش عجيب. ما اعرف ليش ما حسيت
1: ذكرت.
0: يعني مرن علي هيك لمحه تواصل بس من
1: شنو هسه اذا قلت لك انا شنو معنى او تفسير الغربه وانت ذكرت هذا شنو الدرس اللي اخذته؟ درس واحد
0: من الاثنين لو من
1: من نفسها هي سالي حكيت انت
0: من اي من نفسها
1: من هاي
0: انه تكون انت نفسك التقالي والانا من مثلا تروح مثلا خلينا نقول سافر خلينا نقول الغربه يعني تسافر انت الانا مالتك لازم تكون يعني تنزلها. ليش؟ لان انت رايح بمكان ما تعرف مجهول الطباع الاخلاق اللغه الثقافه كذا كذا الانا مالتك تنزلها. يعني عشتها يعني انا احكي لك اياها من رحت لمصر الانا مالتي كانت كلش عاليه وانا
1: كذا كذا ايجو
0: اسمه. بعدين الناس هو بسيط بس قاري له في 15-20 كتاب. هو بسيط جال بسيط تاخذ من عنده الحكمه بسطر بكلمه تكتسب هواي هواي خبرات من الغربة.
1: نعم.
0: تشوفك نفسك وين بالضبط.
1: أنت تكتشف نفسك.
0: أي تكتشف نفسك. شوفك أنت وين واقف.
1: نعم. طيب.
0: وين وصلت.
1: أوكي.
0: تجمع لك شلون استوعب الموضوع.
1: أوكي. طيب. أنا أشكرك خالد شكر جزيل. ممنون منك يا ولد. شكرا حبيبي. مع السلامة. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: شلونك دكتور؟
1: يا هلا.
2: شلون صح دكتور؟
1: شلون الامور؟
2: احد كل دكتور سلطان
1: طبعا. لا شنو دكاتره احسن من عندي؟
2: لا طبعا
1: والله العظيم تروحون تذبون فلوس عمود بس يسمعوكم احنا
2: ببلاش. التفريغ اللي دنسان فهنايه
1: والله
2: ثيرابي
1: وببلاش بس خلي اوقف شوي على كلمه ببلاش. اي اي اي
2: والله واهم شيء هاي الفور فري.
1: اي فور فري بالضبط.
2: التوصيل مجاني ونخلي الكلفه ضعف على البرودكت
1: على الاشياء بالضبط. شفت؟
2: شلونك؟
1: شلونك هلا منقذ. طيب إذا قلت لك شنو معنى أو تفسير القبول بالنسبة لك؟ بعد واحدة.
2: الراحة من الداخل يعني شايف هذا الانطباع الأول يصير شخص قدامك ويصير عندك ويصير يعني أكو أول ناس أصدقهم هذا القبول إنه من أول مرة تحس وياهم مرتاح.
1: طيب اللي هذا القبول
2: طبعا وهاي لا ينالها الا ذو حظ عظيم يعني.
1: هذا بالنسبه لك تفسير القبول. شو وقت اخر مره التقيت بشخص كان عنده مقبوليه بالنسبه لك من اول مره؟
2: والله اليوم.
1: حلوه.
2: شخص عابر يعني بس صدفه انه هو كان طالب اكسترا والاكسترا عندنا احنا بكريم هو اللي اكثر من مشوار فكان عنده ما يقارب هو يمكن سيلز الولد فأتوقع 9 أو 10 أماكن رحنا لها كان بيش مؤدئ يعني بس كل داخل الكبادة يعني بس رجع فرانية ورجع الولد كان محترم ومؤدب ويعني فاين لكل شيء مقبوليته حلوة
1: حلو
2: اليوم صارت وترى أنا هم عندي مقبولية لا عبالك
1: انت هاي واحد اسا ما دحد نفسه وذمها بس عندنا احكي احنا على انت شفت احد مقبوليه
2: من باب الانا
1: من باب الانا اي شويه طيب
2: اقول لك بالبلد شو ماكو
1: والله ما ادري هسه نشوفه شوفه ايش مخابه
2: مو مختفي
1: لا لا
2: واحد يسال حتى واحد شو هذا
1: خاب لا ما خابر اصلا كان
2: ايه هذا بسمار
1: طيب
2: تحياتي
1: لك حبيبي مع السلامه هلا باي باي تفضل استاذ احمد ناخذ اتصال الو شو جو مره كلهم وين كانوا؟ بالإشارة؟ ألو
3: شفت بالإشارة بالسلاطين
1: مو حسيتها كان شفت بالإشارة لأن أحمد أشر لي قال لي الاتصال جاء ضروري تأخذه ما أعرف ليش
3: القلوب سوادي
1: إيه القلوب سوادي
3: أحمد حياتي له
1: تحياته هو هم إلك
3: شلونك حبيبي؟
1: الله يخليك شلون أخبارك أنت؟
3: والله الحال.
1: احمد يقول صالك هواي ما موصلني انا وقاعد بالصدر.
3: سوتشا هو.
1: ايه سوتشا صح والله صحيح.
3: والله انا دليفري.
1: ايه.
3: حمودي دليفري.
1: ايه لا العفو بس يعني خوه بس احنا كان دائما انا كنت اطمن انا يعني من ترجع سوت.
3: ابو السلاطين
1: ايه.
3: مو العفو لا انا اذا اقول لك انا دليفري مالته.
1: ايه.
3: هيك مواضيع انا ايه. اكبر دليفري.
1: لا لا خوه هاي ما بيها.
3: ايه اكيد ايه. خوه يعني. سهل لي اقول له انه توصل لهالدرجه وياك بس تعالوا
1: زين ليش ما اخذته وياك سليمانيه؟ شو على الاقل قلت له عرض علي العرض قول لي يا بمشي جايه
3: مو لحيته عادي
1: يلا خلينا نسال السؤال بالضبط احمد شكرا شكرا لك منير خليك نسال السؤال شنو معنى او تفسير الخصوصيه بالنسبه لك؟
3: انت
1: المشكلة
3: يعني
1: تدرس السؤال
3: يعني
1: ها جدك يا بالصميم
3: يعني السؤال الواحد
1: ما هذا السؤال الصح للشخص الغلط يعني بس هو هيجي اي والله طيب يلا
3: اي والله
1: لا شنو والله يكمل يجاوبني شنو معنى شنو معنى او تفسير الخصوصية بالنسبة لك
3: والله الخصوصية والطلابين
1: اي يا الله
3: هي العلامات والخطوط الحمراء التي يمكن الشخص في أي. مناقشة المواضيع
1: حلو هاي تعتبرها أي. خصوصية
3: بالضبط يعني أنا هسه مثلا أنتوا أصدقائي ويعني من زمان
1: اي
3: بس لا حد يعرف اسم والدتي لا حد يعرف اسم أحد بالعائلة أي.
1: طبعا هاي تعتبر أي. خصوصية ما لها خاص اي
3: هي خصوصية
1: اي أي خصوصية اي
3: يعني اكو اسرار عندي مثلا بلبنان اسرار
1: نعم
3: ما حد يعرفها
1: اي صحيح
3: خصوصية هاي
1: اي
3: بعد ذكرني
1: ايطاليا سوريا
3: اي ايطاليا سوريا يعني فرح على
1: واحد
3: زين
1: هواي
3: شنو نوظف
1: هواي رمادي هواي كلهن كلهن خصوصي يا المهم طيب إذن هي الاحتفاظ ببعض أو بكثير من الجوانب في الحياة مع عدم إفشاء أي تفصيلة تخص أي موضوع لا غير مهمة بالنسبة للطرف الآخر هاي يسموه خصوصية يا الله الحمد لله والشكر طيب اي والله الحمد لله ربك يلا سهل وسيطرها مزينة كانت الحمد لله والشكر عبرنا سلامات طيب
3: حسب حساب
1: ايه انا ممنون لك جدا
3: انا ممنون
1: اخ منير جميل
3: حبيبي
1: تحياتي لك الله يحفظك
3: حبيبي
1: الله يخليك كلام يعني هو شوف هذا اصعب اتصال واصعب سؤال واصعب اجابه بالحلقه كلها اي والله ومشكله طلعت قبالي وانا طبعا مناسب بدي اقولها قلت لهم بدلها بعدين قلت لا والله خليني اشوف زين خلينا نسمع
4: غلبان هوي غلبان
1: أبو جود تحياتي لك حبيبي السلام لا ما كل الهلا بيك

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلونك باشر؟
0: يا هلا.
1: ارجع مره الخمه خابره.
0: يلا خابر عادي ماكو مشكله.
1: الراوية.
0: اهلا وسهلا.
1: يا بشرح
0: تن اليوم ناويها اليوم انت تن ما ادري عندك شيء بالليل بتريد ترجع شنو شنو عندك شيء؟
1: والله هي الحديقه نظيفه مال الضوء.
0: اه حلوه.
1: اكو مكان
0: حاط مرجوحه لو لا انت ما حاط شيء؟
1: لا لا لا عاد هاي مثل كرويته.
0: اه اوكي زين انت كرويته. انا اصلا كل شيء ما حاط.
1: هو تنام على الجاع
0: ولا كرسي؟ ايه صعبه. ما انا مو مشكله انا ما عندي يعني هيك وهاي عادي. انا اللي هو يمي بيتي بيتي طب انا بعدي حجيها بعد كل واحد ترتيبه. طيب اذا سالتك شنو تفسير او معنى المنافسه؟
1: منافسه طبعا تعرف
0: ليش؟ ليش
1: يعني هذا الموضوع من البارحه اليوم كلش عجب الواحد شلون يجرب ثقافته.
0: ايه
1: فاسئلتك حلوه
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: منافسه.
0: ايه منافسه شنو تفسيرك لها ومعناها؟
1: سباق
0: مع
1: الناس مع الاشخاص مع المسابقه.
0: اي سباق اسهل مع نفسك لو مع العالم؟
1: لا مع نفسي اسهل طبعا.
0: اسهل؟
1: ايوه انا عندي اسهل. مع الناس شويه صعبه. اختلاف اكو وايد بين الناس.
0: طيب
1: يعني كثقافه كفكر هاي المنافسه شويه صعبه تكون.
0: بس يقال الى ان المنافسه مع النفس قد تكون اصعب المنافسه مع المجتمع لان انت توصل مرحله ما تقدر بعد.
1: والله
0: طبعا تبقى حسب تفسيرات ما لها خص كل واحد يفسر باللي يشوفه.
1: يعني انت توصل منافسه الهدف معين يعني صعبه يعني ويا الغريب.
0: ويا الغريب ايه يعني هي بصراحه موضوع منافسه ويا الـ الاخرين نتائجها غير متوقعه.
1: غير متوقعه اي فلذلك راح تتفاجئ شغلات يا اما زين يا اما ما تعرف شنو رد الفعل
0: بالضبط. هي هاي
1: بتصير صعبه شوي تخاف منها. حق هذا اللي يمشي قدام يمكن يمشي 40 ماش يمشي
0: خطيه زين. شد السياره
1: انا انت هو
0: زين. اي
1: بس ودي ساعة خبرت هاي الأخت تحكي ذياب يعني صدق سلطان ضحكتني مثل مخبر قاعد السيارة
0: ليش
1: تعبت يعني خطية تسولف عبالك تركض خطية تعبت.
0: ايه
1: ما ادري بتعوب انت ورا ركب مالد.
0: ما تعبانين راوي تعبانين احنا تعبانين كلش تعبانين.
1: ايه
0: بس ما حد يحس بينا.
1: الله يساعدك.
0: طيب
1: صدق
0: ها
1: بل ما طول عليك
0: أيه.
1: استاذ عمار خماغي شيء
0: من هو؟
1: ابو العميره.
0: والله نتمنى.
1: لا حاضر ليش خطيه؟
0: لا يعني نتمنى انه ما بي شيء. باع تفسيرك اخذته تبغى شفت
1: نتمنى ما بي شيء.
0: ايه بالضبط. ايه انت شفت النص الفارغ من القدح. احنا كنا نتمنى انه ما بين شيء
1: النص
0: الاخر. والله وكلك مشاكل والله العظيم انت.
1: والله يا سلام.
0: طيب
1: اداره خاري والله
0: الله. اوكي
1: يلا الله يحفظك.
0: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ولد.
1: اهلا
0: بك. مع السلامه. الله يحفظك. تومر عمر استاذ. من خلال شوف هسه هاي عندنا مجموعة أخرى من الأسئلة، مجموعة أخرى من الإجابات، مجموعة أخرى من القناعات، مجموعة أخرى من الأفكار والنقاشات. وهذا كل شخص فسر الأشياء بمنظوره هو وكيف ينظر إلى الأشياء بما يشوفه. البعض من عندنا مرات يذهب إلى أنه يكون محتد بالنقاش على أشياء هي قابلة للتفسير بأي جانب. من أي جانب يقول واحد شنو معنى الفشل أو تفسير الفشل بالنسبة لك؟ البعض يأخذه على أساس عدم تربية أولاده يعتبر فشل، بينما هو عدم تربيته معناه قصور. البعض ينظر إلى الفشل إلى أنه هو عدم تحقيق النجاح، بينما البعض يعتبر عدم تحقيق النجاح درس مو فشل. البعض ينظر إلى الفشل بأنه لما أنت ما تقدر تتجاوز شيء مر في حياتك وأذاك، والبعض يعتبر هذا الشيء هو عبارة عن بداية جديدة لشيء آخر. شوف إذن تفسيرات، وهذه التفسيرات يجب يعني هي غصبا ما علينا أن لا تفسد للود بقية. بس المجتمع العراقي في دول عينك جماعة الطيبين اللطيفين، هذا الفرد العراقي الرائع، لا عنده كل شيء يفسد للود قضية، كل شيء يفسد للود قضية، ما عنده مشكلة. اليوم أنا وأحمد ممكن قال هاي الأغنية حلوة، أنا قلت له مو حلوة، هسه لو ما مصالحين نفسنا أو عندنا قناعة بالواحد بالآخر، لأن هي حقيقة أغنية وجهة نظري مو حلوة من وجهة نظره حلوة، هاي قناعات. بس إذا ما صراحة ممكن يقول صراحة تثير الجدل والدجل بيها مثلا، هيك صير بينهم مشاكل، وشلون تطلع هاي الأغنية وأغنية مو حلوة، ويقول لي لا والله حلوة، أنا أطلب أغنية يقول لي مو حلوة، يقول لي لا والله حلوة. يعني حسب بالله راوينا المثير للجدل شنو.

0: طيب يلا خلينا ناخذ اخر اتصالين ويانا. الو
1: الو
0: نعم
1: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شوف استاذ سلطان
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: انا ياك الحجيه.
0: الحجيه شلون اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: ها حجي صار هاش صار وياك انتي هسه شنو هسه يلا صارت هاش قحا اوكي شلون امورك؟
1: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك يخليك.
1: شكرا على هالمواضيع الحلوه.
0: انت الرائعه والحلوه.
1: واستاذ في شغله كلش مهمه يعني هاي المواضيع اللي انت بتطرحها ممكن تكون نواه لبحث عن شخصيه المواطن العراقي.
0: ممكن
1: اي والله يعني ممكن واحد يكون موضوع يخلق يتوسع بي يعني كلش بي شغلات حلو. عاش ايدك.
0: الله يسلمك. اسالك سؤال اذا قلت لك شنو معنى او تفسير الطفوله بالنسبه لك؟
1: طفوله؟ الطفوله يعني احلى شيء الفرح السعاده اللعب اللعب ما ادري هو أحلى شيء ترى بالدنيا يعني اللي يخلي الواحد بالذات المواطن العراقي يعيش هو الأطفال. صح لو لا؟
0: طيب يعني أنت شلون كانت طفولتك؟
1: والله يعني شو بعد كتير
0: عادي الكتير هذا الديفولت هذا بالمضمون.
1: إيه مهم إن كانت حلوة وسعيدة يعني مواقفها حلوة ومرها نتذكرها أنا والأخوان ونضحك عليها
0: والله
1: بس على شيء نقول حلوة الحمد لله. خصوصا إحنا أستاذ يعني على وقتنا إحنا مواليد الستينات كانت الحياة يعني كلش حلوة.
0: نعم
1: يعني بيوت كبيرة حدائق كبيرة الطفل يلعب بأكثر من مكان.
0: نعم
1: يعني أنا أحكي زملائي الصغار هسه أقوم إحنا جينا نطلع يعني الصبح نلعب إحنا الشارع مالتنا وكان حديقة باب البيت يعني اللي هي ويا الرصيف. الرصيف كان عبارة عن حديقة.
0: نعم
1: نلعب بي نرجع وين يأذن نرجع.
0: أوكي

0: العصر نرجع نعيد نفس المجموعة نلعب يأذن المغرب ونقبل البيت.
1: لي الله
0: يعني هذه يعني كلش حلوة كانت هسه مستحيل يعني خاف على الطفل يطلع برا.
1: هسه الموضوع صعب شوي
0: صحيح
1: للأسف
0: صعب. ما عنديت من عندي
1: طيب ما عديت من عندي شيء والله. طيب تحياتي لك حجية شكرا جزيلا
0: اتصالك. شكرا شكرا شكرا استاذ
1: ممنون منك ممنون شكرا جزيلا مع السلامة. هلا مع السلامة. طيب ناخذ انا اخر اتصال اخر اتصال اوكي. طيب شوفوا انا دائما اقول في هذه المواضيع اللي بيها عصف ذهني انه انت شلون تفسر الاشياء مثل ما انت تريد. اكو في بعض الاحيان نحتاج احنا نكون ناس جيدين, مرات احنا نحتاج ان نستقبل من الاخرين شيء جيد وطبعا نتفاعل وياهم بالطريقه الجيده ونتقبل الراي الاخر, وهذا كلش مهم بالنسبه لك اشخاص, لان مثل هكذا جانب راح يخليك انت تكون واعي ويكسر او يقلل جدا الخلافات ما بينك وبين الاخرين. نلتقي دائما على خير وانا اشكركم واشكر تواصلكم. شكرا جزيلا لموجودين ويانا على التيك توك. ابو جود تحياتي انت لك واشكركم مع السلامه.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية للتغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات الممتلكة. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدنيين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان وقت الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الله عليكم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس

0: الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي تأخر
1: أنت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان نبيك
2: الله يحفظك
1: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: كل 1000 بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: Thank you.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرف.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
5: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
9: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

يا بعدهم يا سراجي.

بأبعدهم طبعا كلهم عطني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
5: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاعد امشي

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روحي.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: من تمشي وياني.
2: أغاني. أغاني وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4150 7802 11 611. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى كل من يسمعنا ودي ينضم ويانا اليوم، راح نسولف بموضوع كلش حلو، لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 11 4 7 0 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم، ويعني مرات الواحد يعني نرتكب أخطاء في حياتنا أو أشياء هي مو قد تكون خطأ، لكن أكو أشياء تقول التوبة من هالنوبة. التوبة إذا بعد أمشي بهذا الموضوع، التوبة بعد إذا مثلا أنه أنا أشتري حاجة بالأقساط، صح؟ ماذا أسمعكم؟ مثلا التوبة إذا أدخل بين اثنين وأساهم بزواجهم، مثلا هذا أعطي أمثلة. التوبة إذا أدخل شريك ويا أحد بالعمل، مو التوبة إذا أتزوج من الأقارب مثلا. هي مو أخطاء. مرات أكو واحد يتزوج من أقاربه، هواي ناس تزوجت من أقاربه ونجحت بحياته والله يحفظهم، بالعكس ما بيش. ساني دا أقول مرات التوبة من هالنوبة من شنو؟ واحد يقول ترى التوبة إذا لعب طوبة بعد، انكسرت رجله، تأذى، أو صارت عركة كبيرة، صح أمور اللي لا؟ ما دا أسمعك. بالضبط. واحد يقول التوبة إذا أتزوج. أنت أو أنتي من شنو قلت أو قلتي التوبة؟ التوبة من شنو؟ التوبة إذا بعد شنو؟ خلي نسمع من عندكم أنا وياكم وعموري على 0770 11 4 1 1 5.

0: تواصلوا وياكم وعدنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير
0: محمد من كندا، شلونك؟
1: شلونك حبيبي، اخبارك؟
0: اخبارك
1: الباحة رجلي حكتني.
0: ايه زين
1: شلونك؟ كتبت له والله العموري.
0: ايه يعني
1: اي والله جاني مسج من العراق قال لي ايش كذي ايش
0: بس. ايه ناشدت بيك البارحه.
1: اي والله قلت ايوه براسا رجلي حكتني.
0: شلونك؟
1: اليوم تمام، اليوم عاشت ايديكم
0: يسلمك.
1: اي والله الصوت فوردي والامور طيبه ونعمه من العزيز الجليل
0: عمور. هسه يشلع الكيبل ويرجع.
1: عاشت ايدك عمور. شنو ده يلتقي بعمار كامل؟
0: لا لا ما يلتقون.
1: لا
0: عادي تلتقون؟
1: هنا الحكي عداه هو فيروس، هذا فيروس عمار.
0: شلونك؟
1: تمام الحمد لله، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا ربي يا هلا.
1: التوبه بعد، وانا قال لك اياها قبل، اسافر ويا اخويا وخالي.
0: اها هي صح، انت قايل هاي الحكايه.
1: التوبه والله مره صارت وبعد التوبه منها، هي اسافر وحدي هيك وحدي مثل الطوط وما سافر ويا ذول الاثنين.
0: شنو سووا لك بالله؟ احكي لي شنو؟
1: اول شيء جيبهم عقارب، ما اعرف شكو يدون جيبهم تقرا ادفع ادفع وبعدين نتحاسب.
0: اه هيجي
1: محمد بنياني
0: زين انا الحكي
1: هاي اول واحد. وهم مو مشكله ما يضيع، هذا اخويا ابن امه وابويا وهذا خالي عادي فدوه.
0: اي بس مره تحسه تقفيص يصير.
1: خلي خاني بمزاج عادي.
0: بمزاجك واحد.
1: ايه تيجي ثاني مرة يا اخي يتفلسفون بسوالف وهم تقول سندباد خري من رخايطي للدرب.
0: زين
1: هاي وحدة. شنو بعد؟ ما ينسافر وياهم، ما يعني ساعة اللي المفروض نطلع ونروح ونجي هم ينامون، وساعة اللي ننام هم قاعدين. هاي وحدة من الشغلات.
0: زين
1: ايه مو مريحين، مو مريحين.
0: لا لا انا اقول لك يعني الله يحفظهم ان شاء الله ويوفقهم، بس
1: لا تطلعوا. لا لا يحفظهم، ها حطهم في خانه عمار كامل اثنين.
0: لا لا لا شلون الوالد والاخ ما يصير.
1: مو والدي، مو والدي، خالي، خاله اخ امي.
0: ها الخال. ايوه
1: لا لا مو والدي، لا عمي، لا وين ابوي، وين ما سافر ابوي.
0: اقول لك ليش دائما هسه الخال يصير هو مثل الصديق، بس مرات يعني هو مرات تقب العيطه يعني.
1: هو بعمرنا
0: الله يحفظه يا رب.
1: الله يخليك.
0: زين
1: ناقرون هو ومصطفى طبعا، وانا احرشهم وتعال اخرب ضحك عليهم.
0: زين
1: شلون
0: العفو؟
1: يتناقرون هو ومصطفى اثنينهم وانا ابديها بالمناقره، بس يطوخوها فد مره.
0: صح
1: ايه، هي هاي السفره اللي صارت انه اخذونا المدينه تبعد سياقة مسافة طويلة. يا معود يا شمرة عصا ونتونس والطريق حلو، بس لا أذوني والله، حيل أذوني
0: طبعا
1: حتى اللحظة عاني من عده. حيث هسه دائما يقترحون، هاي الحكي صار لها تقريبا 5-6 سنين، يقترحون والله هيك أقولهم التوبة، هي مرة وما تنعاد، هي مرة وما تنعاد.
0: زين اوكي.
1: اي والله اي والله شلوني شل.
0: انا يعني هاي واحدة من الاشياء. بعد من شنو توبت محمد؟
1: واطلع ويا الكنديين، كنديين هم طلعتهم مترات، طلعة بسيطة هيك.
0: ليش؟
1: مو مثل سوالفنا يعني.
0: طب ها اي صح، ما تنسجم.
1: العادات والتقاليد تختلف، وش قد حاولت اتاقلم ما ضبطت. هاي على قد جارك هلا وثيمان، لا زميلك بالعمل ما ينطلع وياهم.
0: محمد عمر يقول شكلك ما يساعد تكون كندي.
1: لا يابا انا عراقي اصلي. شنو
0: والله عراقي و
1: غير
0: يسوى الدنيا وما بيه.
1: احنا عليهم انا ادري من لا تشاره، والله من لا تشاره. انت اخو تعرف البيرو غطا. اي فالحمد لله.
0: ابو رضا يا ابي
1: حبيبي، حبيبي الغالي الله يسلمك
0: يا قلبي.
1: عموري الذهب وعذروني على انقطاع، والله قلت الاسباب مبينه.
0: شلون العفو؟
1: عذروني على انقطاع.
0: لا يا حبيبي
1: ما بس اول
0: عمر يقول ما معذر بس انا عادرك عادرك
1: عمر يمون ويكسر الروس.
0: لا العفو لا العفو حبيبي سالم سالم.
1: الاعلامي ابراهيم النعيمي يقول انا اعلامي وذاك يوم
0: عرب اي مختفي
1: يقول لي تجي للعراق عندي شغل لك. قلت له شنو؟ قال تصير مدير اعمالي. قلت له هلو. انا جاوبته قلت له والله اتشرف اذا راتب يسوى اجي. اذا يعطيني فد 100,000 بالسنه 100,000 دولار
0: مو والله
1: اجي والله ليش لا اصير عمي مدير وكل شيء يريد حاضر سايق.
0: انا اشكرك محمد وانتظرك على النصف الثاني
1: ان شاء الله.
0: هلو يا هلا
1: حياتنا. هلا ولو ما سلام.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لي اي محمد مكان الديز. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية. مو بالله. تحية لكل من يسمعنا وكل من دا يتواصل يتواصل ويانا على 0967001 4 1 1 5 0708 02 1 1 6 1 1 7 و1000. تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. من شنو توبت؟ واحد يقول أنا توبت من الزواج، واحد يقول مثل هسه محمد من كندا يقول أنا توبت مثلا أطلع ويا الكنديين مثلا، واحد يقول أنا توبت أنه أروح بخطوبة أحد. ها ومحمد كندا إيش قال؟ قال أنا توبت ما أطلع ويا أخويا وخالي. زين، واحد يقول أنا توبت أطلع ويا قرايبي، واحد يقول أنا توبت أستضيف أحد بالبيت.

0: عموري عندنا اتصال. الو الو
1: جزاك الله بالخير استاذ مايا.
0: يا قلبي
1: شلونك؟ صحة
0: يا حبيبي.
1: والله تحياتي لك وتحياتي للسيد المخرج استاذ عموري.
0: حبيبي انت من ويانا؟
1: والله العظيم فيصل، فيصل الجمهوري.
0: منو؟
1: فيصل، فيصل الجمهوري.
0: فيصل شلونك؟ فيصل
1: شلون الصحة استاذ مايا؟
0: حبيبي فيصل شلونك؟
1: والله العظيم على قولتهم بالقلب بالقلب
0: يا حبيبي. انت
1: اسمع صوتك
0: حبيبي
1: والله العظيم يومية يومية. الا يعني انا اقول لك بس السرد بس الجمعة والخميس كنت ألبة، لان احنا بالقاع والله لو شايف الاجواء هسه يمي استاذ بالقرآن اجواء خرافية خرافية.
0: حبيبي انت
1: والله العظيم
0: اي.
1: وانت تخيل الجو هذا ومهيمن و استاذ مهيمن وعموري.
0: حبيبي
1: والله على قولك يا يا ليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب. والله العظيم تحياتي للاستاذ عمر سافين له. والله
0: يا حبيبي سلم عليك.
1: شلونك يا استاذ؟
0: شلونك؟
1: والله نعمه الحمد لله
0: يا حبيبي.
1: والله استاذ مهيمن سوقت من شغله يعني من زغر هذا اليوم بعد كنت خلص
0: اي
1: راح اخذها راس مال. ما اخلي شخص يسوق وانا اطلع وياه.
0: ما تخلي شخص يسوق وانت
1: يسوق السيارة انا وانا اطلع وياه.
0: ها
1: والله العظيم لان ما اثق حتى لو كان مايكل شوماخر.
0: ليش؟ شنو صار وياك؟
1: هم ما اثق، هم ما اثق
0: ما اثق.
1: والله استاذ مهيمن رحنا لدوكان
0: زين
1: سيارة احنا اربعة نسوق
0: اي.
1: وهذا الولد اللي دا يسوق بساعته اكثر واحد فينا مشعشع
0: زين
1: يعني هذا السيارات بين مسافة متر اقل المتر عنده استعداد يزرق يطب ما يبالي بالسيارة ما يبالي بالصاعد وياه. قلنا له يابا احنا رايحين بدرب واهالينا يردوننا يبارك علينا. قال لا والله اعتبروها سياقة هدوء نسمة هواء بتمشي. يا الله الله استاذ مهيمن بين الغفيت وبين هيك كسرة كسرة نعاس ما حسيت نفسي إلا بمستشفى الدود. شون طبينا شون انقلبنا وين ودانا هذا؟ مين طببنا؟ منو ضربنا؟ ما ادري.
0: خطير
1: والله العظيم. طبعا هو يسمعني هسه
0: زين يسمعك؟
1: تحياتي له يسمعني.
0: اه
1: تحياتي والله. الله ينضي الصحه والعافيه لان رجلينا تقطعت.
0: خطيه لا اله الا الله.
1: اي والله
0: يا اخي شنو الحادث
1: هذا؟ واللي يم السائق الله يرحمه هو طبعا هسه يسمعني ومقهور. واللي صف السائق لان قلت له راح اذكر لك يا هاي استاذ مهيمن على مود تكون لك عبره بعد.
0: خطيه حبيبي لا لا لا والله قهرتني انا ما يعني اوكي يصير حوادث بس من سمعت اني يا رب يا الله اللهم يعني شافي وي.
1: هذا الحكي استاذ مهيمن قبل يمكن 6 سنوات أو 7 سنوات يعني قديما هو شد اضراب صناعيه.
0: نعم
1: وده يمشي يعني بس رزين ماقف يعني.
0: هطي يا حبيبي
1: انا اقل واحد ضرر بيهم 13 خياط بظهري.
0: ايابا فانت توبت بعد تصعد ويا احد
1: ابد ابد والله لو هسه شوف هسه

0: زين.
1: والله إذا مو إذا مسافة مو قريبة يعني مسافة بعيدة لا ما أتحرك. يعني لو بس أسافر للقاع مالتي، القاع مالتي بالعزيزية.
0: زين.
1: إذا ما عندي سيارة ما أروح.
0: ما تروح.
1: العلم أنا القاع لازم.
0: التاكسي ما تصعد.
1: الأسبوع.
0: ما تصعد تاكسي. تاكسي ما تصعد.
1: أصعد تاكسي مسافة قريبة. يعني تاكسي بعيد ما أصعد. حتى سائق تاكسي في المسافات الطويلة ما صار ما عندي ثقبي. تخيل أستاذ مايمن.
0: طيب. هو هذا دائما انه احنا نحكي بيه. طبعا انت ذكرت موضوع كلش مهم اللي هو الحوادث. هذا يعني شبابنا الله يخليكم السرعه. انا جاي بالطريق اكو سياره اسمها سنتافيا، يمكن قليل دا نشوفها بالشارع مو عموري. فات ابو سنتافيا من اليمنى طب لليسرى، هو تبي الا شويه وبالقوه استعدل. والله قوية يعني زينة، يمكن سيارة شوية ما أعرف مالت إيه زين. ليش
1: شين هالوزة؟
0: ليش يعني وشكو
1: شين هالوزة؟ أنت سبب ما توصل لك ساعة أوصل ساعة
0: والله.
1: أوصل ثلاث ساعات
0: عافية
1: والله العظيم. المهم توصل بالله الكريم. يعني أنت أكو شباب والله تحياتنا لهم والله. سواق يعني أنا بدي أشوفهم سواق عالميين بس تفلت منه السيارة تفلت.
0: لا هو مرات تدري شنو هو مرات مو هو السبب. يعني هاي هم مشكلة.
1: ايه اللي بالشارع يجوز
0: مثلا واحد
1: قليل خبرة.
0: اي مرات وخاصة هسه يعني هاي السيارات تدري انت على يعني هسه انا ما اريد احول الموضوع على السياق والسيارات بس انت ذكرت شيء مهم حتى نوعي الناس. ترى طابوقة تقلب سيارة.
1: فعلا.
0: مو يعني ترى مو موضوع عبالكم يعني هيك طابوقه. لا طابوقه ترى تقلبها للسياره.
1: طابوقه
0: بدربك ببريك تنقلب
1: طسه عاليه. طسه عاليه دوس بريك قبال الطسه اعتبرها افترت السياره.
0: اي صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: بس ما تقدر تسيطر عليها بعد.
0: صحيح. بعد من شنو توبت؟
1: والله شوف استاذ مهيمن توبت من شغلة أسوي خير بس ما أحكي بيه.
0: زين.
1: لأن انحرجت من موقف صار قدامي أستاذ محمد. والله رحت لإحدى المحافظات أنا ووالدي.
0: زين.
1: والدي شيخ ورحنا منقولين يعني أنا أسوق ووالدي قاعد يمي. فخلصنا الموضوع الحمد لله الأمور طيبة وانتهت. أنا قبل في المدرسة عندنا مطبعة من أنف الوذاء ذاك كله. شوف بالبالك ترى انطيتك وعاير ذاك ترى انطيتك يعني مو شغلة عايرة وإنما شنو أذكر بيها إيش أضحك فيها بالشقة بس أشوفه تحز بخاطرة. هذا الموضوع يحز بخاطرة. ما تدري أنا مهتم الموضوع يعني خلي تعال يعني بينما شلون مثلا تقول شايل الحساب.
0: زين.
1: رحت شفت شغلة صارت قدامي أستاذ مهيمن. والله جيت الجراج مال المحافظة لأن والدي قالوا يا بيته يمنا.
0: زين.
1: خلاص الحج راح أخذ السيارة.
0: طيب.
1: وسب راحتك بعد ما يجيبونك. قال تمام. حط السيارة فين طلعت؟ بنزين خانة محطة مع المحافظة المعنية اللي كنت فيها. أنا ما أدري تجيب طاريها المحافظة.
0: زين.
1: بس هجرهاد مال السيارة.
0: نعم.
1: أبوي فولت. جيت شايب واقف باب الكراج.
0: زين.
1: كذا اكو واحد قلبه سالفة الك يعني ليش وياك ترى عيونك تقراه.
0: صح.
1: تعرف هذا الرجال جاي عليك لو عنده شغله

0: يمك
1: عافيه
0: دوري دس وياك.
1: صحيح
0: هاي عيونك تقرا تتباوع عليك
1: والله. صح
0: وبقيت يا ماشي انا عبالي مجدي قطيع الامور الماديه. قلت انا اعطي 5000 10000 اهم دفعه بلا مال درب ما طيب خاطر الرجال. والله استاذ محينا نزلت الجامع ودامطي ثاني زميلي قال لي انت وين رايح؟ قلت له والله بغداد راجع زيلي. قال لي تمام عز الطلب العد هو هذا اللي اريده. قلت له العد ذاتي تروح لبغداد بعد جاي خلي وصلك ايش تدفع فلوس؟ قال لي لا انا راح اعطيك فلوس. كان يقول شلون رفع تعبان بين قلبي بين نفسه. قلت له فلوس عشان عمي. قال لي عمي انا عندي بنيه تدرس ببغداد طالبه في الاقسام الداخليه وانا رجال على باب الله ابيع على ليك اجمع لها بالثلاث اشهر 100,000 وادزها بيد السواق ادزوا لي اياه.
1: زين
0: قلت ليش ما اعطيتني السواق؟ قال لي عمي السواق ياخذون 15,000 وهي 100,000 خلي ال 15,000 تفيدها. قلت له انت زين شلون عرفتني انا اوصلهم؟ قال لا ابن الخير مبين. قلت له تمام اعطيني رقم تليفونه. قال والله ما عاد تليفون. شلون اوصلها؟ قال لي وصف لي الكليه في المكان الفلاني. اندليت الكليه. قلت له خلاص زين من وصل وانطيها انت شلون تدري بي انا طيسن؟ قال لي ما لك علاقه هي توصل لي خبر. طبعا جيت الطريق كله طبعا مسافه والله بعيده السالمة
1: طبعا
0: افكر في الرجال و بال بال بال بال بال بالقوة اليومي اللي جاي جمعه حتى يسد رمق شخص ثاني هو مسؤول عنه. وصلت الكلية المعنية السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا كلم يا رجاء على فلانة تعرف الأمنية مع الكلية شو ايش عندك ويا مدري شنو يابا نعد امانة اجلت الابنية.
1: طيب
0: طيب قلت له يابا انا عندي هنا مطبعة اموري طيبة والدتي عندها مؤسسة خيرية
1: زين
0: اعتبريني انا اخوتي الكبير.
1: طيب
0: اخوتي الكبير واخصص لك مبلغ من المؤسسة الخيرية هاي.
1: نعم
0: وعون الوالدتي استاذ مهيمن هنا وقفت بعد ما قدرت احكي. واليومك انا مخلي هاي البنيه مثلي والله مثلي الاعلى هاي البنيه. ايش قالت لي استاذ مهيمن؟
1: زين
0: قالت لي اني احتاج احد وابوي راسه يشتم الهواء. دام ابوي راسه يشتم الهواء ابدا والله لو يودي لي 25 في السنه 25 عندي هاي تسوى الدنيا كلها. والله يا استاذ مهيمن لليوم هاي صارت سنتين حادثه لليوم.
1: طيب
0: من امطي شغله ما احكي بيها بعد استحي استحي اقول بشان طيسر استحي اقول يا مثل اليوم صدقت بشغله.
1: طيب
0: استحي
1: طيب
0: اسولف طيب. جاني واحد يقول محتاج شغله وطيته اياه.
1: طبعا انا كلش يعني انا كلش فرحان اليوم بهذا الاتصال حقيقه.
0: الله يحفظك
1: الله يسلمك وكلش اشكرك.
0: انا اللي اشكرك والله
1: سلم. حبيبي
0: علي طالع
1: بالعكس والله على راسي.
0: تحياتي استاذ عموري
1: الله يسلمك. عندنا اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا.
2: شلون استاذ محمد؟
1: يا قلبي انت يا هلا بيك.
2: تحياتي لك، تحياتي سيد مخرج عمود ذهب.
1: حبيبي انت.
2: جميع المستمعين ان شاء الله.
1: يا حبيبي انت، من ويانا؟
2: وياك عمر ابو يوسف.
1: عمر ابو يوسف، عموري.
2: الله يسلمك يا حبيبي.
1: حبيبي عمور.
2: المهم انا عندي نقطتين.
1: ايه.
2: اول نقطة، ما اقفل احد.
1: زين.
2: من شوية شوية بس الله يدري. شلون؟
1: شفرت ناس. شلون؟
2: شفرت ناس. اصدقاء. واقعين مشكلة وانا كفلتهم. وهم جاري.
1: زين.
2: بيلو ضحاها ورا ما كفلت الموضوع عني.
1: كفالة من يانو.
2: يعني كفالة مادية صارت.
1: زين.
2: يعني شغلت فلوس صارت. هم ماخذين وما ادري شلون داخلين هواي مش يعني قالوا خلي احد يكتبكم احنا يعني قصوه هم
1: أيه؟
2: بس هذول ما حد كان فيه.
1: ايه هم مشكله الكفاله. اي يابا اي
2: ف جار ومن زمان وهاي وقلت مع عمي هاي عجوز فيها صاحب كثير هو هاي عائلته كامل عمي.
1: زين
2: والله المهم انا منين ايش فيها يمكن ماكو اسبوع البيت ليلة ضحى ما حد البيت.
1: زين.
2: أدق على الشخص محفوظ تليفونه. صص من الحداب. يقول تبيت ما تبيت. دفعتني والحمد لله الله عوضنا بيه. صديق ثاني همين كفلته لحد هاللحظة. هالساد احتويات همين عاني عم غلط حد. وانا هم وقعد بيه وانا دفعت على العيد.
1: طيب.
2: انتهينا من هذا الموضوع.
1: نعم.
2: موضوع ولا اسف على الاطاله بس بالعكس. موضوع ثاني اهميه
1: اللي هو
2: موضوع اكو مره ديف شان بسياره خاصه انا شغلي بالنهار بس يعني وقت فراغ شوي خط الشارع صار حادث قدامي مره عبرت وضرب ابو سياره وهزم ف اشيلها ما اشيلها اشيلها ما اشيلها خل اشيلها حمق ابي شو يصير رحت المستشفى وديتها عشان يشوفون بيه. هو حال لحيتي 12 يوم.
1: زين.
2: 12 يوم لا ما الله وهاي المرة صحت غيبوبة وما ادري شنو وهاي انا ما اطلع.
1: يعني انت انت هسه يعني توبت بعد ما تكفل احد ها؟
2: لا اكفل احد ولا اشيل احد
1: ولا تشيل احد لان
2: هي يعني هي استاذ مهم ان هذا الموضوع صار يعني حاج في يعني الشارع يعني تنقذ احد تنقذ بشر تقع فيها انت
1: مشكله ها
2: اي تقع يا عمي هاي كاميرات شوفوا شلون اي ما من يقولون تضاربها مو من يقول تبون انت مسبب يا والله انا مو مسبب انا حاله انسانيه مرض مخدر رجاء اي واحد شفت اللي وديها اسحبها للمستشفى الله سبحانه وتعالى شلوا بوبي انا 12 يوم هاي لحيتي قوه طلعوني بعد هالموضوع يقولون لا ما هي المره تقعد وهي تتنازل انا ما اطلع
1: لا اله الا الله
2: اي والله هاي فهذا صار عندي يعني قمت اخاف اخاف من هاي المواضع اخاف كلش يعني حتى انا ولدي معلمهم لا تقتلون احد ولا تشيلون احد وأنا للأمانة يعني آسف على هاي الموضوع بس للأمانة يحس داخلي الحب أساعد بس أنا أقع بيها وانت الله
1: صحيح حقك والله والله
2: وأنا أشكرك يعني أخذت من وقتكم وأنا ممنوع لكم أستاذ مهيمن العزيز
1: حبيبي أنت وعلى رأسي والله
2: الله يسلمك تحياتي لك وللمخرج وسيد سعود وجميع المستمعين ان شاء الله يا حبيبي
1: حبيبي انت
2: هلا استاذ العزيز
1: يا هلا هذا اللي وصلنا له انه انقطع سبيل المعروف مع الاسف اي طبعا حقه يابا اي راح يقول له لا تكفل وراح يقول له لا تشيل احد وراح يقول له طبعا الخوف

طبعا حق مشكله انسجن وقطع راتبه وتبهذل و الى اخره صحيح. هو كله خطيئه قاعد يساعد مو بالله كارثه والله يا كارثه. انت من شنو قلت التوبه هذا شيء بعد ما اسوي لكن على الساعه الثانيه من شنو توبت؟ توبت تساعد احد؟ توبت داين احد؟ اكو ناس الداين مو توبت انه تاخذ من احد يعني مثلا انا اليوم مثلا على سبيل المثال توبت بعد انه اطلب شغله من احد توبت. اكو ناس توب انه احد يكفلها انا توبت مثلا انه احد مثلا يكفلني دوخه مو انت كانه هذا اكو بعض من الاشخاص مو الكل يعني اكو كانهم سووا عليك فضل طول العمر حتى لو انت كلش زين والى اخره. راح اروح الى فاصل وانتقال الى الساعه الثانيه.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد اف ام.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتشاره يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: نتواصل وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام. عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا بيش تسليم، شلونك؟
1: مساء الخير. هلا
0: مساء النور يا هلا.
1: سلام عليكم، شلونك؟ تعالي يا عمري.
0: يا هلا بيش يا هلا.
1: يا موضوع مساح.
0: من شنو انت توبتي؟ قلتي هاي الشغله بعد ما اسويها.
1: انا توبت من توبت مهي من انا ما احب امشي على يعني ارضيه بيها الغام.
0: شنو حروب شنو؟
1: اي ثاني ما احب العصبيين، العصبيين اكرههم.
0: زين.
1: وانا توبت من عندهم.
0: زين.
1: وما اواطنهم.
0: شنو ما اواطنهم؟ ما هاي كلمه خليجيه. تحياتنا لاخوتنا بالخليج. ايه يعني شنو ما اواطنهم؟
1: يحاولون انه يضعفون شخصيتي. ايه. ويحاولون انه يثبتوني. وانا ما احب هاي التصرفات.
0: زين.
1: قسم بتشتا وابتحل واروح على اللي يعني هم ناس يعني شون كيوت
0: زين.
1: ما من انا كلش احب الناس الكيوت اللي يعني شون ما هم يعني مو عصبيين مو يعني استفزازين. صار يعني كلش ارتاح وياهم.
0: زين.
1: اي والله تعبانه بالعين كلش طاقه، بس والله لين احب عموري والله.
0: تحيات عموري اليج.
1: تحياتي لدكتور رشيد جميعا هاي الاذاعه اللي والله يعني شلون ما نسيتني بحياتي والله.
0: طيب انا اشكرك يا هلا. فارس من ألمانيا. زين فارس من ألمانيا شو يقول؟ يقول دقيقة هنا طبعا تحية إلى فارس وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. تحية لأيضا بالنسبة إلى فارس. يقول مساء الخير منور مهمة بمواضيعك الحلوة وخاصة اليوم. أنا كنت مسافر يقول بالسيارة من بغداد الى الموصل وبالطريق صار حادث، فشفت شخص مرمي على الطريق شلته نقث على طريق صلاح الدين. يقول اخذته للمستشفى للطوارئ، فسألوني انت دعمته؟ قلت لا، وابتليت وقلت لهم انا بس وصلته للمستشفى مجرد مساعدة. قالوا لي يمكن دعمته، قالوا هسه فاقد الوعي من يصحى نسأله. اذا قال مو انت هذاك الوقت نجوز عنك. يا معودين ترى مجرد مساعدة وابتليت وانقطع سبيل المعروف. يقول هو بعدين الرجال الثاني صار أحسن واعترف مو أنا اللي دعمته، وهذا الشيء صار وياي وأخذوا عنواني وهويتي والحمد لله الله خلصني. تحياتي إلى مخرجنا المتألق والسلام للجميع. هذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعد نسولف بيها، انه اكو اشياء تتوب من عنده. عندنا اتصال. الو
2: صباح الورد مهيمن.
0: يا هلا بيك لما، شلونك؟
2: الحمد لله.
0: يا هلا بلما، شلونك اخبارك؟
2: والله وايد صار عليكم ما رديتوا.
0: ليش؟ اتصالات عندنا زخم بالاتصالات.
2: اي اوكي.
0: اي
2: بعدين.
0: يا هلا بلما، صار لك فتره ماكو، ليش؟
2: ظروف
0: ظروف ظروف يا هندس. اوكي.

0: ايوه
1: زين، من شنو توبتي لما قلت هذا الشيء بعد ما اسوي؟
0: هوايه هوايه اشياء
1: مثل،
0: والابرز وهسه حاليا الكل يعني يستخدمه هو التسوق عبر الانترنت.
1: ها قلتي بعد ما اشتري من النت
0: يعني تريد شيء وتاخذ شيء بعدين من يجيك كل شيء مختلف، حتى اللون مختلف.
1: صحيح اكو هيك
0: والله يعني فتوبة قلت يعني مستحيل بعد اقتنع يعني اتسوق عبر الانترنت اونلاين مستحيل.
1: صح،
0: لان مره صارت وياي قلت بعد هاي يعني اخذت شيء جابوا لي لا القياس ولا اللون، يعني جابوا لي فد لون يعني ما ادري.
1: اي وللامانه مو الكل ترى اكو هوايه ناس انا اعرفهم اللي يشتغلون بالعطور يشتغلون خطيه، ناس والله العظيم اوفياء وزينين ويشتغلون على باب الله ويوفرون حاجه زينه، وبس هاي الناس اثرت على ناس.
0: اي اكو تطلع مرات هيك، بس يعني الحكايه هاي الشغله يعني واحد اذا ما يروح يعني يشتري ويقيس بايده وبعينه ومثل لا ياخذ يتبرع اي شيء. وبعد
1: اي
0: وثاني شغله من قمت اطلع اخذ الشاحن وياي مال الموبايل، لان من يخلص الشاحن اقوم مصر يعني فاحتار يعني
1: زين.
0: اي فقمت اخذ الشاحن الموبايل شحنه صارت الموبايل هو اكيد كل شيء يعني تخابر بي اشياء
1: زين.
0: فالشاحن قمت اخذها يعني داعما وياي، لان ما احب اطلب من احد الموبايل الشاحنه او قد اطلب من، فاخذت تاخذها وياي دائما.
1: طيب
0: شيء مهم هو
1: زين.
0: وانت قلت الدين
1: الدين ايه
0: اني هم سويت لا دين ولا سلفه. السلفه دخلت بيها طبعا شهر هو اسمه شهر 11.
1: طيب
0: وشهر 11 جراها تعرف وين حش الشهر الثاني
1: زين.
0: ام السلفه بنتها صارت عندها عمليه قلت لها اوكي تخليها ابنها ابنها يريد يسافر قالت قلت لها الله اوكي اخليها. رجل بنتها ضارب واحد سياره
1: اي
0: وبعدين هم قالوا جزء قلت هم مخذوه يعني تعرف الجد من شهر 11 لحد الثاني.
1: هاي مو سلفه هاي عالم الست وهيبه هاي والله
0: والله العظيم قلت بعد مستحيل اطوم هاي السلفه وياكم خلص هاي يعني مستحيل بعد.
1: زين بعد من شنو توبتي؟ قلت انا بعد التوبه من
0: هاي الدين واكل الحار ما احب اكله يعني اكل الحار وبعدين صارت عندي مشكله فتوبه بعد ما اكل اي والله اكل الحار يعني فلفل وهاي
1: حلو
0: فتوبت هاي كلها اشياء بعد يعني وايد اسا بس
1: طيب.
0: مو مال يعني احكيها على الجو.
1: طيب انا اشكرك.
0: هلا وهلا مهيمن
1: يا هلا بلومه
0: هلا
1: نورتي.

تواصلنا وياكم، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يمكنكم تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. أنت من شنو؟ أنت من شنو أنه توبت؟ أو أنت من شنو توبتي؟ أنا من شنو مثلا فتشي خلاني أنه أتوب من عنده بعد؟ شنو هذا الشيء اللي أنا خلاني أتوب من عنده تماما؟ طيب هواية أشياء، ممكن دين، ممكن قرض، ممكن مساعدة، ممكن زواج، ممكن واحد صارت عنده مثلا حالة، مثلا حب إنسانة. واحد يقول لك أنا توبت من الحب، حب إنسانة وهذا الإنسان توفت مثلا، فتوب. قال لك بعد ما، على قولة محمد عبد الجبار، بعد ما أحب وعوف الحب شجاني ورجعت حبيت ته. فهي هواية حسب ما الإنسان وردات الفعل بالمواقف اللي صارت وياه. هذا اللي احنا قاعد نقوله على 09647. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 09647700111415. خليكم.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964177011 5050781 0211617. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. هواي أشياء إحنا نقول التوبة من هالنوبة. أنا التوبة بعد ما أسوي فلاش، التوبة بعد ما أحب، التوبة بعد ما أتعارك، يعني جوز أو يقول لك التوبة بعد ما أسرع، التوبة بعد ما أفازع. هواي كانت تصير اللي فازعون خطية بالعركة تلقى هو يوقع بيها أو يصحوا للحاجوز أو إلى آخره. ياما وياما ناس خطية ضربت طلقة، ضربت بسكينة وراحت وماتت. أكو واحد يقول لك أنا بعد التوبة من هالنوبة إذا بعد أقتني مثلا سلاح، لأن مثلا تلقى دي يحاول يجرب وما أعرف إيش وكذا. وياما وياما ناس ضربت أولاده قتلتهم. اي وهاي خاصة هذا الرمي بالعراس وناس تتكتل لا سمح الله، يعني هواي تفاصيل. فاك واحد يصير له ردة فعل ودرس وعبرة انه انا هذا الشيء ما اسوي، ما يوالمني. ترى مو كل الناس يوقع لها الحب، ولا كل الناس يوقع لها الشراكة، ولا كل الناس يوقع لها الدين. الديون مثلا اكو ناس ما يوقع لها، ولا كل الناس مثلا توقع لها المشاكل. اكو ناس هي تحب المشاكل، فهذا يقول لك هذا مو ثوبك. اكو ناس عيشت على المشاكل. اكو واحد لسانه صليط ومتسرع، فمن ورا لسانه وقع بهواي اخطاء ومشاكل، فيقول لك التوبه بعد انه انا اتجاوز واغلط. وخوش ولد بس لسانه يلا هيك يدروح كذا، هالعالم توقفك تعال. على اي اساس انه انت تغلط او تتجاوز؟ ومو اكو هذول اللي يكتبون بالتعليقات اللي يغلطون ويتجاوزون؟ خلي ببالك ترى في اي لحظه انه انت يعني معرض تشوف نفسك انه لقضيه قانونيه مو احبه. اي شفته. هو يمكن هذا اليوم اليوم واحد من يعني تحية أكيد وزارة الداخلية ملقين القبض على واحد من تحت صفة ومن هاي التفاصيل. ف كارثة. عندنا اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: تحية لحضرتك بالعموري وكل كادر وجميع المسلمين.
0: يا هلا بيك، شونك؟
1: ربي يحفظك حبيب قلبي. شو أخبارك أخوي؟
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك. والله حقيقة لي حبيت إنه فقط إنه أسلم عليك وعلى عموري فقط، لا أكثر ولا أقل. ما عندي تعليق لأي موضوع.
0: حبيبي أنت محمد الورد.
1: والله اللهم ربي حفظك. أنا مو محمد، حبيت فقط إنه أسلم عليك وعلى عموري وأروح. والله
0: لا أوقف يعني هو بسام
1: ولا بسام.
0: هاي شلون إن شاء الله؟
1: بلكي عمري عرفني العد.
0: هو دائما خطيه يتصل، يعني العتب على الذاكره ما يخالف.
1: لا بالعكس، اقول لك وين استاذ مهيمن. هذه قلت لك اذاعتي من بدايه تاسيسها.
0: يسلمك. لا مو صديق عزيز، ما يصير.
1: قبل تكون انت بيها، قبل تكون انت بيها يعني مع جل احترامي لك زين. وحتى الباقين. اي اذاعتي هذه غير من بدايه تاسيسها لحد هذه اللحظه.
0: زين.
1: فبالعكس أنا أحبك والله بالعكس.
0: على رأسي.
1: يعني أنت اللي طري قد يكون يعني عند البعض مو مهم، لكن عند البعض جدا مهم.
0: حبيبي والله أنت.
1: مو لا غلطان أستاذ مهم.
0: على رأسي والله. ذكرني
1: يسلم رأسك.
0: ذكرني باسمك.
1: أنا وسام الحيالي.
0: وسام مو داقول أنا ليش قلت لك بسام؟ واتذكر اكو فشي بي وسام بسام وسامه اي بالضبط
1: بي سين
0: بالضبط بي سين بالضبط اي اي يعني سين أي. الف ميم بي أي. بي هاي الثلاث احرف موجوده حبيبي حبيبي اسامه
1: الطرح مالتك بعد شلون الطرح مالتك جدا جميل ما بي شوائب يعني انت تطرح الموضوع سلس جدا يعني
0: حبيبي والله
1: عنواني عندي هالشكل الموضوع وانت غير الكلام مالتك اللي تقوله حقيقه غير يدخل القلب دون استئذان
0: انا اتشرف والله بهذا الكلام اسامه
1: ما انسى اني عموري اني يعني احسه استاذي
0: حبيبي انت
1: اللي عشان على الاغاني اللي تخلي العقل يطير حقيقه
0: حبيبي والله انت
1: اي والله فعلا والله عموري غير اني لا شايفك هذا ولا شايف عموري بس لكن عموري عن شلون اختيارات الاغاني غير حس انه عمره 90 سنه حبيبي بالاخراج
0: حبيبي حبيبي يسلم عليك
1: وبعد لك يحفظك
0: تحياته والله
1: اللهم ربي يحفظك حبيب قلبي وانا جدا اسف انه اني دخلت هالمداخله قلت لك اني ما قلت اسمي بالبدايه
0: لا بالعكس لا حبيبي وسام ما اتذكر بسام وسام هيك شيء
1: وبالعكس انا اتذكر مثلا قبل 50 سنة انت ما عشان ما شفت موجود وحتى نعم. قلت والبالي والله حقيقه
0: حبيبي والله انت والله انا يعني كلش اشكرك
1: لا انا اللي اشكرك والله انا اللي اشكرك اي والله على المواضيع الحلوه اي والله الجميله اي والله وان شاء الله يا ربي تصبحون على الف خير ان شاء الله
0: انت من اهله وهذا فد هداء حلو مني ومن عموري
1: جدا شاكر لكم والله اقبل الراس لكم والله
0: حبيبي
1: شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا
0: يا اهلا
1: شكرا اساتذة
0: ختامه راح يكون كلش حلو عسل ويا صديقنا واخونا الغالي اسامة الحيالي ونقولكم تصبحون على حب وسلام انا وياكم مهم الابيض رافقنا الغالي عمر ثار في امان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: إعلن.
2: إعلن. إعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شفت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري، حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير خذت واني من طبع البداوة، تموت روحي وما يموت الموت باري. ما نسى الدلال والخاطر يحن، تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي يرمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون، ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذيب صحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف، حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل، واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل، ليش تشعلني بدلالك واني اصلا اني اصلا مشتعل. ليش ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل اني اصلا.

0: راديو الرشيد 24 ساعة.
1: وبعد الحكاية دي أنا آمنت إن الحب والكراهية دول زي ما يكونوا وجهين لعملة واحدة موجودة في قلوبنا، في شخص

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.